بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المكلة صوت حضرموت، نحييكم لدى افتتاح فتاة الإرسال لهذا اليوم الجمعة 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، 11 من سبتمبر أيلول 2026 للميلاد. فترة الإرسال تستمر معكم من الآن وحتى 7 من مساء هذا اليوم بحول الله تعالى. وخير مفتتح لفتاة الإرسال هو القرآن الكريم. نصت الآن إلى تلاوة عطيرة من آية الذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ سالم عبود خندور ومتيسره من سورة الملك.

بهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم

0: أنصتنا فيما مضى من الوقت إلى تلاوة عطيرة من هاي الذكر الحكيم بصوت المقر الشيخ سالم عبود الخندور ومتيسر من سورة الملك، وذلك في مفتتح فترة الإرسال لهذا اليوم الجمعة. الآن يطيب لي أن أستعرض معكم لائحة الإرسال الإذاعي في 9:15. نبدأ معكم أولى الفقرات البرامجية، نبدأها بالفترة الدينية الأولى والمتضمنة الحديث الديني للشيخ محمد بن أحمد بن فضل بعنوان فضل يوم الجمعة، ثم نقدم موشح قلبي تشوق إلى أرض الحبيب لعبد القادر بن حسن الجفري، عناوين الأخبار في 9:30، ثم نقدم لحضرتكم حلقة جديدة من برنامج أسرتي جنتي، وفي 10:00 نقدم لحضرتكم إعادة لبرنامج الدين والحياة. يستمر هذا البرنامج حتى 11:00 مع تقديمنا لعرض الأنباء وطائفة الإعلانات وتمهيدا لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة. ننصت إلى تلاوة عطيرة من آية الذكر الحكيم وتيسر من سورة الكهف، وعقب العودة من مسجد عمر نقدم عفاف راضي في يا قوي، ثم سالم علي بازياد في يا ساكن طيبة. في 11:15 نقدم لحضراتكم الحلقة 25 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، في 1:00 موجز باب ظهيرة، ونعقبه بطائفة الإعلانات، ثم نقدم حلقة من برنامج غواص في بحر التراث. حسين بمصري يغني يا نديم الصبوات، في 14:45 نقدم لحضراتكم كلمتين، بعد إذن نقدم عمر الهدار في أغنية مالك ومال الناس يا عامر. في 2:00 كالمعتاد نشرة الأخبار الكاملة والمفصلة، ونعقبها بطائفة الإعلانات، ثم نقدم أغنيتين الاثنتين، الأولى لسالم كرامة بطيق ويلي أنا من عذابك، والثانية لمحفوظ بن بريك بعد الوفاء والود. من برامجنا نقدم في 32:00 حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين، ويتخلل البرنامج نقل أداء صلاة العصر في 52:57، ثم نقدم مسعود كرتس في روحي فذاك. في 15:00 حلقة المعادة من برنامج من رحيق العمر. في 33:00 يعادل الحلقة 25 من المسلسل اليومي الذي الرجل الذي قال لا، ثم نقدم عبد الرحمن الحداد في أغنية دعهم ودع ما يقولونه، وفي 14:00 نقدم إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. في 15:00 نشرة الأخبار الخاصة بالأنباء المحلية، ونعقبها بطائفة الإعلانات، ثم نقدم محمد مرشد ناجي في اللقاء العظيم. في 35:00 إعادة لبرنامج أنت والقانون، وتمهيدا لنقل أذان صلاة المغرب نقدم طائفة من أقوال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأذان المغرب حين وعده في 55:50 إن شاء الله، ثم نقدم نجاح سلام في سبحان علام الغيوب. في 6:00 مساء برنامج الأرض الطيبة يعاد لهذا البرنامج، ثم نقدم أغنيتين الاثنتين، الأولى لأبو بكر بالفقي غزان الشيب، والثانية يا ناس حبة لعلي عبد الستار. في 56:00 الموجز الختامي لهمي وآخر الأخبار، في 56:55 القرآن الكريم، وذلك إذن باختتام فترة الإرسال بالسلام الوطني. تحياتي وتمنياتي لمستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت بقضاء أمتع وأسعد الأوقات مع كل فقرة من فقراتي ومواد برامجنا لهذا اليوم وكل يوم، وجمعة مباركة على الجميع. الساعة الآن في المكلا تشير إلى 9:15. الآن نقدم أولى الفقرات البرامجية، الحديث الديني للشيخ محمد بن أحمد بن فضل بعنوان فضل يوم الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم الجمعة يوم فضيل، يوم اختص الله تبارك وتعالى به أمة الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لقد أضل الله من قبلنا عن هذا اليوم يوم الجمعة. فكان لليهود السبت وللنصارى الأحد، ونحن الآخرون من الأمم. دلنا الله على هذا اليوم فهم لنا تبع، يعني جمعة سبت أحد. وفضل عظيم وأجره كبير، فأوصي نفسي وأوصيكم أن نقدر هذه النعمة قدرها، أن نعرف لها حقها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه. وكلمة يصلي يعني يدعو. فلنغتنم هذا اليوم ولنسارع إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح فيه. فمما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في هذا اليوم التبكير بالمجيء إلى المسجد. ونرى مع الأسف الشديد تقصيرا وتأخرا عند بعض المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا ولم يلغو كتب له بكل خطوة إلى المسجد عمل سنة، صيامها وقيامها. انظر وتأمل أيها اللبيب هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير، وتأمل حال كثير من المسلمين كيف يتأخرون، بل وربما لا يأتي بعض الناس إلا في آخر الخطبة الأولى أو آخر الخطبة الثانية، بل ومنهم من لا يدرك إلا الصلاة. خسارة فادحة كبيرة أن نتأخر عن المجيء إلى المسجد يوم الجمعة. وأمر آخر علينا أن نتنبه له، فأسارع إلى بيان الحكم في المجيء إلى المسجد يوم الجمعة. قال العلماء: المجيء إلى المسجد يوم الجمعة ينقسم قسمين: سنة وواجب. السنة التبكير بالمجيء إلى المسجد يوم الجمعة، والواجب ألا يتأخر المسلم عن النداء بين يدي الخطيب. إذا أذن بين يدي الخطيب ولم يأتي من كتب الله عليه الجمعة من الرجال فقد ضيع واجبا، ومن ضيع واجبا أثم. ما هو دليل الوجوب؟ دليل الوجوب قول الله جل شأنه من سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: 9:30 الساعة الآن في المكلا الصوت حضرموت. نحييكم ونقدم لحضرتكم عناوين الأخبار. مجلس الدفاع الوطني يؤكد قدرة الدولة على استعادة المبادرة وعدم السماح بتحويل الساحل اليمني إلى منصة لابتزاز العالم. عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت يطلع هاتفيا من وزير الدفاع على مستجدات الأوضاع في الجبهات ويشيد ببطولات القوات المسلحة. الحكومة تجدد التزامها بحماية شعبها واستعادة مؤسسات الدولة ومنع استخدام أراضيها لتهديد الأشقاء والملاحة الدولية. وزيرة الخارجية تناقش مع وزير الدولة البريطاني التصعيد الحوثي وتداعياته الإنسانية والأمنية والملاحة الدولية. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم عناوين 9:30 صباحا. هذه المكلا صوت حضرموت.
1: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها.

0: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد والتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا بكم في مستهل حلقة جديدة تجمعنا بكم عبر برنامجكم أسرتي جنتي. نسعد بمرافقتكم اليوم لنطرق بابا جديدا من أبواب الخير والارتقاء ببيوتنا، ونفتش سوا عن القيم العميقة التي تمنح حياتنا الأسرية طعما آخر وتنشر السكينة بين جدران منازلنا، لتبقى أسرنا دايم هي الواحة الدافئة والملاذ الآمن لنا ولأبنائنا وسط زحمة الحياة ومشاغلها. مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلة في كل مكان في برنامج أسرتي جنتي. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على موضوع مهم جدا ويمس سلامتنا النفسية واستقرار بيوتنا، موضوع كثير من الناس يستحون منه أو يفهمونه غلط كأنه جفا أو قطع للرحم. حديثنا اليوم هو عن الحدود الشخصية تجاه الأشخاص والعلاقات وأثرها العظيم على الأسرة والمجتمع. مستمعين الكرام، إيش يعني الحدود الشخصية بوسط البيوت والعلاقات؟ الكثير من الناس يظنون أن الحدود الشخصية هي أنك تبني جدار عالي بينك وبين الناس وتصير معزول أو شايف نفسك، لكن الحقيقة أن الحدود الشخصية هي الخطوط الوهمية اللطيفة اللي ترسمها عشان تحمي مساحتك النفسية وخصوصية بيتك وكرامتك. الحدود بوسط البيت والعلاقات هي أنك تعرف تقول لا بكل أدب ورقي للحاجة اللي تضغط عليك أو تتجاوز حدود خصوصية أسرتك. هي أنك تضع حد للتدخلات الزايدة في شؤون بيتك وتربية عيالك وميزانيتك، وتمنح نفسك وأهلك المساحة الكافية للراحة من غير تجريح أو قسوة. وإذا جينا نشوف أثر رسم الحدود الشخصية بوسط الأسرة، بنحصل إنه هو السور الحصين اللي يحمي البيت من الانهيار والمشاكل الخارجية. البيت اللي ما له حدود تدخل فيه الآراء والتدخلات من كل مكان، فتتشتت الزوجين وتزيد الخلافات بين الطرفين. لما يرسم الزوج والزوجة حدودا واضحة ومحترمة لخصوصية حياتهم الزوجية، يمنعون تسلل القيل والقال لوسط بيوتهم، وتعيش الأسرة في أمان واستقرار، والأبناء في بيئة ترعى الحدود الشخصية، ينشؤون بوسط احترام لذواتهم ولخصوصية غيرهم، يتعلمون كيف يعبرون عن رغباتهم بثقة، وكيف يحترمون خصوصية والديهم وإخوانهم، فيطلعون للمجتمع وشخصياتهم قوية ومستقلة. وهنا نصيحة لكم من محب لكل أب وأم، علموا أبنائكم مفهوم المساحة الخاصة والحدود منذ الصغر، حين تحترمون خصوصية غرفهم وتستأذنون قبل فتح أبوابهم وتسألونهم برفق دون استجواء

قصري أنتم تزرعون في نفوسهم كرامة وأمان نفسيا لا يقدر بثمن. لا تجعلون الحب مظلة للسيطرة التامة، بل امنحوهم الثقة والمساحة اللي يبنون بها استقلاليتهم. فالتربية العظيمة هي اللي تخرج للمجتمع إنسان يعرف قدر نفسه ويحترم حدود غيره. مستمعين الكرام، أما كلمة الوفاء والتقدير لأستياد بيوتنا وبركتها، الآباء والأمهات والكبار من الأجداد والجدات ومن لهم مكانة وقدر في أسرتنا الكبيرة، إن محبتكم ورأيكم هو التاج الذي يتزين به الأبناء. لكن الحب الأعظم يكتمل حين نترك للزوجين الشابين مساحتهم المستقلة لبناء عشهما وإدارة شؤونهم وتربية أبنائهم بالطريقة التي تناسب زمانهم. التدخل المفرط وفرض الآراء أو محاولة تسيير البيوت من الخارج حتى ولو كان بدافع الحب والحرص قد يثقل كاهل الأسرة الناشئة ويورث في الصدور حرجا وضيقا. إن أسمى أشكال الدعم من الكبار هو النصح باللطف والدعاء بالخير وترك الخصوصية ترفرف في سماء بيوت الأبناء، لتبقى هيبة الكبار محفوظة ومحبته في القلوب راسخة لا تزول. وعلى مستوى المجتمع، رسم الحدود الشخصية الواضحة هو أصل العلاقات الصحية والاحترافية بين الناس. لما يحترم كل إنسان خصوصية أخوه وجاره وما يتدخل فيما لا يعنيه أو يفرض نفسه ورأيه على الآخرين، تذوب الضغائن والأحقاد وتبتعد الشحناء من المجالس. رسم الحدود يخلي العلاقات بين الأقارب والأصحاب تستمر سنين طويلة بنقاء ودون نفور، لأن كل واحد عارف حده ومساحته. المجتمع الذي يحترم أفراده الحدود الشخصية هو مجتمع راق يعرف قدر الأدب ويعيش فيه كل فرد وهو حاسس بالحرية والأمان والكرامة. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل المنهج العظيم الذي هو أصل علم الحدود الشخصية وحماية الخصوصيات، حيث جاء الدين الحنيف بآداب رفيعة يحفظ بها كرامة الإنسان وحرمة بيته. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الاستئذان قبل دخول البيوت، فقال جل وعلا في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة الذهبية لحماية المساحة الشخصية والراحة النفسية، فقال في الحديث الشريف المشهور: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعلمنا عليه الصلاة والسلام آداب الزيارة والمجالس، وأن البيت حرمة لا يجوز اختراقها بالنظرات أو الأسئلة الفضولية. وجعل الاستئذان ثلاثا: فإن أذن لك وإلا فارجع. ليعلمنا الإسلام أن احترام المساحات والحدود مش جفاء، بل هو من كمال الأدب والدين. مستمعينا، وقد عرفوا الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن كثرة المخالطة من غير حدود تورث المهانة والكسر، وأن البعد المتزن يحفظ الود. فالإمام الشافعي وحكماء العرب حثوا دائما على التوازن في العلاقات. يقول الشعراء في وصف أهمية احترام الحدود والمسافات بوسط العلاقات: زرغبا تزدد حبا، فمن أكثر الدخول من له المنزل، واحفظ لسانك لا تقول فتبتلي، إن البلاء موكل بالمنطق. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: احفظ مسافتك تحفظ مادتك وودك. يعني إن المسافة المحترمة بينك وبين الناس هي اللي تخلي الود دايم وصافي. وقال الحكماء: من وضع لنفسه حدا هابه الناس واحترموا حده. فالبيت الذي يحاط بالخصوصية والاحترام تبقى هيبته وبركته. ويقولون العارفين إن العلاقات مثل النار، إذا قربت منها زيادة احترقت، وإذا ابتعدت عنها زيادة بردت. والذكاء هو أنك تجلس على مسافة دافية تحفظ بها الدفء والكرامة. وكما قال أحد الشعراء المعاصرين في أدب التباعد الجميل وصيانة المودة: إذا أردت بقاء الود يا رجل فاجعل لكل حدود في الملا ظلا، لا تقترب فتذيب الشوق في أتن، ولا تبتعد فيمسي القرب مرتحلا، بل كن كبدر بعيد النور ينظره،
كل الأنام ويهدي من به نزل. من قبق

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء مجددا في زاد. هل تعلمين أن حضنك الأول لمولودك فور ولادته يعتبر بمثابة علاج طبي متكامل؟ تعرف ممارسة التلامس الجسدي المباشر سكين تو سكين أو رعاية الكنغر بوضع المولود عاريا على صدر الأم العاري وتغطيتها ببطانية دافئة. وسر هذه الساعة الأولى يكمن في منافعها المذهلة التي تغير صحة الطفل. أبرز التفاصيل والفوائد التي يحققها هذا التلامس: ينظم ضربات قلب الطفل وتنفسه ودرجة حرارته ليتكيف سريعا مع الحياة خارج الرحم. ينقل البكتيريا النافعة من جلد الأم لبشرة الطفل لحمايته من العدوى. يفرز هرمون الأوكسيتوسين الذي يهدي الأم ويزيد من إدرار الحليب بشكل مضاعف.

يا أهلا بك وبطلتك البهية في لمسة خاطر. نفتح معك اليوم حلقة جديدة لنربت بها على القلوب الأبية التي لا تنحني أمام الرياح، ونبعث برسالة حب وتقدير إلى تلك الروح التي تختبئ خلف صمودك اليومي. جئنا لنخصص هذه اللحظات لك أنت، يا من تواجه ضجيج الأيام بهدوء الواثقين، ويا من تحمل همومك بكبرياء ورضا. نحن هنا لنضع لمسة طمأنينة على خاطرك المجهد، ونذكرك بأن العرق الذي يقطر منك في دروب السعي هو عند الله عظيم، وبأن كل باب موصد في وجهك اليوم يحمل خلفه خيرا وفصلا جديدا من الفرج الذي يليق بصبرك. قد يمر على المرء وقت يشعر فيه بثقل الأيام، حيث تبدو العثرات متلاحقة وتغدو الأهداف الكبيرة شاقة المنال في زحام الحياة وضغوطاتها المادية والاجتماعية. قد تتسلل إليك الهمسات المحبطة لتقول لك: إلى متى هذا الكفاح؟ وما الفائدة من كل هذا التعب؟ دعنا نلمس خاطرك بيقين دافئ، إن الأحلام العظيمة لا تهدأ بل تنتزع بالصبر والعمل الصامت. إن قيمة الإنسان تظهر جلية في تلك اللحظات بالذات، حين تضيق المساحات حوله لكنه يصر على الخروج منها بنجاح ومجد جديد. إن الترياق الناجع لآلام النفس وخيبة الآمال يكمن في الاستمرار وعدم التوقف. عندما تستيقظ كل صباح وتضع خطة ليومك، وعندما تسعى لتطوير مهاراتك والارتقاء بعملك مهما كانت الإمكانيات بسيطة، فأنت تجبر خاطرك بنفسك وتصنع استقلالك وكرامتك. الحركة هي التي تبعث الأمل في النفوس الركودة، والأعمال الصغيرة المتقنة التي تنجزها اليوم هي اللبنة الحقيقية التي تبني بها صرح غدك المشرق. لا تستهن بأي خطوة عملية تخطئها ولا بفرصة صغيرة تسعى إليها، فكل سعي صادق في طلب الرزق الحلال وبناء الذات هو شرف وفخر لا يضاهيه شيء. التفاؤل ليس ادعاء للراحة، بل هو شجاعة ومواجهة. أن ترى الظروف الصعبة أمامك فتسير نحو هدفك بثبات، واثقا بأن تدبير الله يحيط بك من حيث لا تحتسب. لا تدع مقارنة نفسك بغيرك تسرق منك بهجة إنجازك الخاص، فلكل واحد منا رحلته المكتوبة وتوقيته المقدر. الله الذي يرى كدحك في الخفاء ويعلم نبل غاياتك وحرصك على الحياة الكريمة لن يضيع لك أثرا، وسيبدل هذا الإرهاق الذي تشعر به اليوم ببهجة ونصر يقر به عينيك ويجبر به خاطرك الجميل بإذن الله. لمستنا لخاطرك الغالي في ختام حلقة اليوم: لا تقلق من ضيق الطريق، بل افرح لأنك لا تزال تسير فيه، فالوصول محتوم لمن لم يتوقف. كن سندا لنفسك وافخر بكل قطرة تعب وبكل خطوة كفاح، واعلم أن أجمل بشائر حياتك على وشك أن تفتح. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما في حفظ الله ورعايته، ممتلئين بالرضا والعمل والأمل المستمر.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. تسألني لماذا تتغير ردات أفعالنا على حدث واحد رغم أن الحدث هو نفسه، فهل نحن تغيرنا؟ فأقول لك، أجيبك مباشرة أم أضرب لك مثلا أولا؟ وكعادتك تسرج لي صهوة الكلام وتشير بيدك بما يوحى أن أضرب مثلا أولا. حسنا يا صاحبي، اصطحب الأب ابنه معه لزيارة صديق له، وكان طريقهما من السوق، فسمع رجلا ينادي على جمل يريد أن يبيعه بدرهم. فقال الابن لأبيه: يا أبتي اشتري لنا جملا. فقال الأب: بدرهم، إنه غال. وبعد سنة تكرر هذا الموقف بحذافيره. مر بالسوق وكان رجل ينادي على جمل يريد أن يبيعه 100 درهم. فتقدم الأب من البائع وناوله 100 درهم وأخذ الجمل ومضى. قال الابن لأبيه والدهشة على محياه: يا أبتي، في العام الماضي طلبت منك أن تشتري جملا فقلت لي إنه غال وقد كان ثمنه 1 درهم، واليوم دفعت ثمنه 100 درهم. ابتسم الأب وقال لابنه: يا بني، إن كل ثمن مهما كان قليلا هو كثير على من لا يملكه، وكل ثمن مهما كان كثيرا هو قليل على من يملكه. في العام الماضي لم يكن معي درهم، ولو باعوني الأرض كلها بدرهم لوجدتها باهظة الثمن لأني لا أملكه. أما هذا العام فقد فتح الله علينا، و100 درهم عندي أقل من الدرهم الذي لم يكن معي العام الماضي. أظن أن الصورة صارت واضحة الآن، وأن ما أريد قوله قد صار جليا. المواقف هي ذاتها يا صاحبي، ولكنها حين تمر بنا لا نكون نحن ذاتنا كل مرة، لهذا بالضبط تختلف ردات أفعالنا. تمر بالإنسان لحظات يستطيع فيها أن يحمل جبال الدنيا كلها، ثم تمر به لحظة أخرى لا يستطيع فيها أن يحمل حجرا واحدا، وتمر بالإنسان لحظات لا تهزه فيها رياح العالم كله مهما كانت عاصفة، ثم تمر به لحظة أخرى تطرحه أرضا نسمة خفيفة. يا صاحبي، نحن أحيانا نتلقى طعنة بثبات، ولكننا ننهار أمام خذلان صغير. ذاك أن الروح تكون جاثية على ركبتيها مهما بدأ الجسد منتصبا للناس. نحن لا ننهار مرة واحدة، ولكنها التراكمات. انظر للأشجار الضخمة حين يحاولون اجتثاثها، ضربة 10 ضربات 20 ضربة، ثم أخيرا تنهار وتقع على الأرض من ضربة أخيرة لم تكن أقوى من سابقاتها. كل ما في الأمر أن الضربات السابقة قد أدمتها، أما الضربة الأخيرة فكشفت حجم الضرر السابق. وهكذا نحن، والسلام لقلبك.

0: دفئي مش كان.
1: يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم بنتكلم عن النظارة اللي تلبسينها وتشوفين فيها الدنيا، وهي اللي تقرر إذا كان وجهك بيكون مشرق أو دابل. بنتكلم عن التفاؤل. الجمال يا سادة مو بس ملامح، الجمال هو روح مستبشرة بالخير مهما كانت الظروف. المرأة المتفائلة وجهها دايم فيه حياة وعيونها تلمع بالأمل، وهذا النوع من الجمال هو اللي يعدي كل اللي حولك بالفرح والإيجابية. خلوكم قريبين لأن التفاؤل هو اللي يخلي شبابك يدوم. إشراقة الوجه، في هذه الفقرة بنتعرف على وصفة الاستبشار. التفاؤل هو اللي يمسح علامات التوتر والحزن من ملامحك. المكونات: حسن ظن بالله زائد توقع الجميل زائد استبدال كلمة مستحيل بكلمة بإذن الله. الطريقة: كل ما واجهتك مشكلة تخيلي إنها غيمة وبتمر، وركزي على الحل مو على المشكلة. عودي نفسك تبتسمين أول ما تصحين وتتوقعين إن

يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نفتح موضوع مهم جدا وهو اللي يحمي بيوتنا من التفكك والجفا. موضوعنا اليوم عن إدارة الغضب وساعة الشيطان. يا جماعة الخير، ما فيه بيت يخلو من المشاكل أو سوء الفهم، والغضب هو طبيعة بشرية، لكن المشكلة مش في الغضب نفسه، المشكلة في إيش نسوي وقت الغضب. كثير من البيوت تهدمت وكثير من القلوب انكسرت بسبب كلمة خرجت في لحظة غضب، كلمة ما كان الواحد يقصدها لكنها وقعت مثل السهم في قلب شريك الحياة أو الأبناء. سكن الأرواح الحقيقي هو اللي يعرف أصحابه كيف يمسكوا لسانهم وقت الفورة أو وقت الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا علاج الغضب بخطوات عملية بسيطة. قال لنا إذا غضب الواحد وهو قائم فليجلس، وإذا كان جالس فليضطجع، وعلمنا أن الوضوء يطفئ نار الغضب. ليش هذه الخطوات؟ عشان نكسر ساعة الشيطان ويمنعنا من اتخاذ قرارات أو قول كلمات نندم عليها طول العمر. الرجل القوي مش اللي يرفع صوته أو يكسر اللي قدامه، الرجل القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. يا أخواتي الكريمات، وقت غضب الزوج الحكمة تتطلب أنك ما تقابلينه برأس يابس أو ترد الكلمة بعشر، بل كوني أنت الماء اللي يطفي النار. والزوج كذلك، إذا شاف زوجته في حالة غضب أو ضيق يحتويها بهدوئه وما يزيد الحطب نار. الاعتراف أننا أخطأنا وقت الغضب والتراجع السريع هو اللي يحفظ الود. أجمل حاجة ممكن يسويها الزوجين إنهم يتفقوا، إذا شفتني غاضب اصبر علي، وإذا شفتك غاضبة بصبر عليك. أما مع العيال فالغضب عليهم بصراخ أو ضرب ما يربي، بل يزرع الخوف والعناد. علموا عيالكم كيف يعبروا عن غضبهم بهدوء من خلال قدوتكم أنتم. لما يشوفوا أبوهم يغضب ويسكت أو يخرج يتوضى ويرجع هادئ، بيتعلموا إن القوة في ضبط النفس مش في الانفجار. البيت اللي يدار بالحلم والصبر وقت الأزمات هو البيت اللي تسكنه الملائكة وتغيب عنه الشياطين. يا أحبابي، الكلمة اللي تخرج وقت الغضب مثل المسمار اللي ينغرز في الخشب، حتى لو سحبته يبقى الأثر موجود. فحافظوا على طهارة قلوبكم وعلى سكينة بيوتكم بالصمت وقت الغضب وبالكلام الجميل وقت الرضا. لا تخلوا لحظة شيطان تضيع سنين من المودة والعشرة. في ختام فقرتنا اليوم، دعوة لكل زوج وزوجة، اتعهدوا من اليوم انكم ما تناقشون في موضوع وانتم غاضبين. اجلوا الكلام حتى يبرد القلب وتصفى النفوس. خلوا سكن الارواح يكون المكان اللي يغلب فيه الحلم على الغضب والمودة على القسوة.

مستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام حوارنا اليوم، وقبل أن نودعكم حابب أقول لكم ارسموا حدودا لطيفة وواضحة لحياتكم وأسركم من غير قسوة ولا إساءة. احموا خصوصية بيوتكم وعلموا عيالكم كيف يحافظون على كرامتهم ومساحتهم الخاصة. فالحدود الذكية لا تبعد الناس عنكم، بل تجعل من يبقى في حياتكم يحترمكم ويقدركم بحق. احفظ لبيتك صورا من مهابته، واجعل حدودك بالأخلاق ترتفع. تبقى الودود الذي

0: تأكل المحبة له ويسلم البيت مما فيه ينتزع. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بيوتكم بحفظه الجميل، وأن يسبل عليكم بالستر والسكينة، ويحفظ لكم كل عزيز وغالي على قلوبكم. كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وموضوع جديد يلامس أسرنا وحياتنا. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
3: إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر، عميد كلية المجتمع. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وبياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيقا لما نصبو إليه جميعا.
0: آمين. شيخ ياسر، حبذا لو نستفتح بهذا الحديث النبوي الشريف العظيم، حديث ابن عباس، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، كان يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث، هل من إطلالة وإضاءة حول معاني هذا الحديث؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جاء هذا الحديث: وابن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام. والإرداف سنة، واهتم به المحدثون حتى جمعوا من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه
0: نعم،
1: على دابته، فبلغوا أكثر من 100. فيؤخذ منه سنية الإرداف لكل من عنده ولو وسيلة نقل حديثة من دراجة أو سيارة، أن إذا رأى أحدا في طريقه واقفا أن يردفه، ويقصد بهذا الإرداف القيام بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن فيه إعانة لمسلم وإيصال نفع له، لا سيما إذا كان الجو حارا وإذا كانت الشمس حارقة، فيكون كثير من الناس ممن هم واقفون على جوانب الشوارع يكونون بحاجة ماسة إلى القيام بهذه السنة وانتشارها في المجتمع،
0: ومن يحملهم
1: معهم. فمن عنده دراجة ورأى رجلا واقفا سن له أن يردفه، من عنده سيارة ورأى امرأة أو رجلا منقطعا في الطريق سن له أن يحمله عليها. حتى قال بعض العلماء أن الزكاة المركوب الإرداف، كأنه يزكي سيارته ويزكي دراجته إذا أركب غيره فيها.
0: نعم.
1: ثم إن المردف خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولد ذكي ومدعو له.
0: نعم.
1: فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالتأويل، وما من آية وما من معنى من المعاني القرآنية إلا وتجد المفسرين يعولون فيه على ما يقول ابن عباس.
0: نعم.
1: وكان ابن عباس في مقتبل العمر حينها، وربما هاب الصحابة الكبار الذين يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يطرأ معنى من المعاني أو حينما يراد تفسير آية من الآيات. حتى قال له سيدنا عمر بن الخطاب: قل ولا تستحقر نفسك، حينما وقفوا على معنى آية من آيات الكتاب. وكثيرا ما يعرج على معان ربما لا تخطر على كبار على عقول كبار الصحابة.
0: نعم.
1: ذاك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال داعيا له: اللهم علمه التأويل. وقد كان في فترة يستقبل فيها النصح لصغار سنه.
0: نعم.
1: بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، وهذه اللفظة تطلق على الشاب الصغير الذي في مقتبل عمره. ما أحوج غلماننا وما أحوج شبابنا وما أحوج النشأ إلى أن يلتفت الكبار لهم بإسداء النصيحة والإرشادات وإضفاء التجارب، تجارب الكبار للصغار. يا غلام إني أعلمك كلمات. أولا ناداه حتى يلتفت لما يريده النبي منه، ثم لفت نظره: إني أعلمك كلمات. ثم شرع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الكلمات التي ينبغي أن تكتب على صفحات قلب كل مسلم.
0: نعم.
1: احفظ الله يحفظك، يعني أنك إن حفظت أوامر الله واجتنبت نواهيه، هذا معنى حفظ الله. احفظ الله يحفظك من الأسوأ، من الزيغ السلوكي، من الزيغ الفكري.
0: نعم.
1: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يروى بكسر التاء وبضمها والأكثر الضم. احفظ الله تجده تجاهك وتجاهك، يعني تجده عندك أمامك في كل ما تريد. فإنك إن حفظت الله سبحانه وتعالى تجد الحق سبحانه وتعالى تجاهك أمامك بمعونته، بحفظه، بالتوفيق.
0: نعم.
1: لعمل صالح، بالحفظ من الزلل، بالحفظ من المصائب. احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال له: إذا استعنت فاستعن بالله.
0: نعم.
1: وهذا ما نكرره 17 مرة في الصلاة على سبيل الوجوب.
0: نعم.
1: فضلا عن النوافل: إياك نعبد وإياك نستعين. أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. السين والتاء يتدلان على الطلب، أي إذا طلبت المعونة فلا تطلبها من مخلوق، لأن هذا المخلوق هو أيضا في حاجة لإعانة الله سبحانه وتعالى له. وما أحسن أن يرفع العبد حاجاته وطلباته إلى مولاه سبحانه وتعالى. من حقه أن يستعمل أسبابا، لكن لا بد وأن يعتقد حتى مع استعماله السبب أن النافع والضار والمحيي والمميت والشافي والمعافي إنما هو الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس إذا شرب دواء تجد همته كلها منصرفة نحو الدواء، وكأن عافيته صادرة من هذا الدواء، وينسى أن يرفع أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ذهب إلى طبيب كله أمل في ذلك الطبيب، وكأن الطبيب هو الذي سيشفيه، وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء من الله، وهذا سبب من الأسباب. لا بأس أن يستعمل المسلم الأسباب في قضاء حاجاته، في التسبب في العمل، لكن الرازق هو الله، الشافي هو الله، المعافي هو الله. إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أثبت الحديث للأمة نفع كالتسبب في الشفاء وكقضاء حاجة محتاج. نعم. هذا شخص نفعك فيه.
0: نعم.
1: لكنهم لا ينفعون ولا يوفقون إلى نفع إلا إذا كتب الله هذا النفع لهذا الشخص، والعكس تماما. وأنهم إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، أي بما كان وبما سيكون وبما هو كائن. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت أقلام ما كتبه الله على العباد من عمر ومن عافية ومن رزق وغير ذلك مما يحصل لكل عبد قد كتبه الله له منذ الأزل. وقد ارتفعت الأقلام بما هو كائن وبما سيكون، وجفت تلك الصحف التي كتبت الأقلام فيها ما قدره الله وقضاه لعباده ولخلقه. فهذا الحديث
0: نعم
1: يعلمنا كيف نستقيم على الطريق السوي.
0: نعم.
1: يعلمنا كيف نصحح عقيدتنا في الله.
0: نعم.
1: ونعتقد النفع والضر من الله لا من خلق الله، وكيف نطمئن إلى أن ما سيصلنا من نفع من هنا أو هناك قد كتبه الله، وما وصلنا من ضر فلنرضى به، فحصل بقضاء وقدر قد كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده. فنسأل الله أن يوفقنا للتعلق به عز وجل، وبأن تنطق ألسنتنا بدعائه.
0: نعم.
1: وبطلبه، فالله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. آمين.
0: الله آمين. جزاكم الله خيرا شيخ ياسر، معاني عظيمة استنبطتموها من ثنايا هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصايا لابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذا الصحابي الجليل إلى الأمة جمعاء. أن نحفظ الله عز وجل في أنفسنا وفي أموالنا وفي من نعول، وأيضا إذا سألنا فلنسأل الله عز وجل، وإذا استعنا فلنستعن بالله سبحانه وتعالى. أمور تتعلق بقضايا إيمانية عميقة جدا يجب أن تكون في أذهاننا حاضرة. أعزائي المستمعين، نذكر بالهاتف المؤقت للاستوديو، هاتف جوال 777-315-355، بسبب الأعمال التي هي الآن تجري في قصر السلطان القعيطي، تسبب ذلك في انقطاع خطوط الهاتف عن إذاعة المكلا. إذا نحن مضطرين اليوم أن نستخدم الهاتف الجوال 777-315-355. 5-5 للتواصل مع البرنامج. هذا الحديث شيخ ياسر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ما معنى هذا الحديث؟
1: معنى قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، أي بين كل أذان وإقامة. فغلب لفظ الأذان على لفظ الإقامة، لأن الأذان مذكر والإقامة مؤنث، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث وأريد تثنيتهما غلب المذكر على المؤنث فسميا أذانين، كقول العربي أسودان للتمر والماء، والأسود إنما هو التمر فقط، وكقولهم أبوان للأب والأم، والأب واحد لكن يثنى مع الأم، وهكذا الأذانان أي الأذان والإقامة. فبين كل أذانين صلاة، يثبت هذا الحديث أن كل صلاة فريضة فلها سنة قبلية.
0: نعم.
1: كل صلاة فريضة لها سنة قبلية. ثم قال: لمن شاء، أي لمن شاء أن يصليها، وهذا هو سبيل نعم. السنن، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أستاذ عمر باسعيدة، أهلا وسهلا.
2: حياك الله يا أبو أحمد، وحيا ونسحل ونرحب بالدكتور ياسر محمد العرب.
0: ونعم الشيخ الفاضل دكتور ياسر. نعم
2: يا حيامه،
0: أهلا وسهلا.
2: عندنا سؤالين في الصلوات المسؤولة الراتبة.
0: أيوة.
2: وسؤالين في الميلاد.
0: تمام،
2: نبدأ بالصلوات المسنونة الراتبة.
0: أيوة.
2: نسمع أو ما يدرس نحن يقول إن الركعتين سنة قبل الفجر أفضل من الدنيا ما فيها.
0: نعم.
2: ولكن لابد تكون خفيفتين.
0: نعم.
2: أنا أبغى الشيخ يوضح لي كيف خفيفتين؟ عشان صلاة خفيفة، صلاة وسطى، صلاة ثقيلة، كيف صلاة خفيفتين؟
0: طيب.
2: صار ثاني في الصلوات المسنونة، نحن يوم الجمعة وهو أفضل يوم طلع عليه الشمس.
0: أيوة.
2: بس الشيخ يوضحنا ما هي الصلوات المسنونة بعد الأذان لدخول الجمعة يعني مصلي، وما هي الصلوات المسنونة بعد صلاة الجمعة؟
0: الصلوات المسنونة بعد أذان دخول الوقت.
2: دخول الجمعة.
0: أيوة.
2: وبعد صلاة الجمعة.
0: وبعد الصلاة.
2: بغيت الشيخ يشرح لي لسان اليوم عظيم يا أخي، لابد الإنسان يبحث ما له وما عليه.
0: تمام تمام.
2: انتهينا من الصلوات المسنونة ناتي في الميلاد. السؤال الثاني يا أخي، واحد يقول أنا يعني أبوي توفي وخلى نحن بيتنا وأخواتي وأخواني. اخواني واخواني خذوا كل اللي قالوا بيت.
0: ايوه.
2: وانا ريال موظف صاحب دخل محدود وعندي بنات.
0: ايوه.
2: اخواني واخواتي يلحون علي وصروا علي ان نخرج من البيت لكي يبرعون البيت.
0: نعم.
2: ولذلك نعمل.
0: نعم.
2: كيف يعني نظرة الشيخ في هذا الموضوع؟ يعني هو يخري، هو مسكين ظروفه صعبة، موظف وعنده بنات.
0: طيب.
2: ولا يقدر يستطيع أن يساير، ولا ما أبغوا يبيعون البيت.
0: طيب تمام.
2: مفهوم يا أبو أحمد؟ يا أبو أحمد
0: واضح السؤال، واضح السؤال. يا سلام عليكم،
2: جزاكم الله خير. شكرا
0: شكرا يا سمر، شكرا جزيلا، لو سهلة تابعنا عبر الراديو. إذن الأستاذ عمر بسعيدة عدة أسئلة. السؤال الأول: ركعتا الفجر هي كما ورد في الحديث أنها خير من الدنيا وما فيها، ثم يقول جاء وصفها أنها خفيفتان، كيف خفيفتان؟
1: نعم، ركعة الفجر آكد الرواتب المسنونة وأفضلها وأعظمها أجرا كما ذكر في الحديث آنفا: خير من الدنيا وما فيها. أما ما يتعلق بتخفيفها فيسن أن تكون خفيفة لما ورد في الحديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها. وإذا قلنا خفيفة فلتقرأ الفاتحة ثم سورة قصيرة، فيسن قراءة الكافرون في الركعة الأولى وقراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية، أي بعد قراءة الفاتحة. فإذا ركع لا يزيد على على ثلاث تسبيحات أو حتى على تسبيحة واحدة، وهكذا إذا سجد لا يأتي بالسبع ولا بالإحدى عشر ولا بالخمس من التسبيحات، بل يقتصر على أقل الكمال وهو ثلاث تسبيحات أو على تسبيحة واحدة فقط، عملا بأصل السنة. وذهبت المالكية إلى أن معنى تخفيفها أنه لا يقرأ فيها سورة بل يقرأ الفاتحة بسرعة، ويأتي في بقية الأركان بالطمأنينة فقط، ويقولون مستدلين بآثار أن الشخص حينما يمر بالصراط يكون مروره بالصراط على قدر الفترة الزمنية التي يصلي فيها ركعتي الفجر، فيحرصون على أن تكون خفيفة حتى يسرعون هناك بالمرور على الصراط لاتفاق الزمنين. هذا معنى ما يتعلق بتخفيف ركعتي الفجر، أي سنة الفجر.
0: نعم. السؤال الثاني يقول: بالنسبة ليوم الجمعة،
1: نعم،
0: ما هي الصلاة المسنونة بعد أذان الجمعة أو أذان دخول الوقت؟ نعم.
1: قال الإمام النووي في كتابه المنهاج: وتسن ركعتان بعد الجمعة وقبلها ما قبل الظهر، وقبلها ما قبل الظهر، يعني أن ما يسن قبل صلاة الظهر من ركعات أي من سنة يسن بعد الأذان الأول في الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فكل صلاة كما سبق في هذه الحلقة، كل صلاة لها سنة قبلية، ومنه صلاة الجمعة.
0: نعم.
1: وقد ورد في الحديث الذي رواه أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسليك الغطفاني حينما دخل والنبي يخطب: أصليت قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فقد ورد في البخاري: أصليت قبل أن تقعد؟ وبها يستدل على أن تحية المسجد تسن ولو في أثناء خطبة الجمعة. وفي رواية السنن: أصليت قبل أن تجيء؟ وهي يستدل بها على سنة الجمعة القبلية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث لا يخرج إلى المسجد بعد دخول الوقت حتى يصليها في بيته. وتظاهرت الأدلة على سنة الجمعة القبلية حتى ألف بعض المحدثين المعاصرين رسالة سماها الأدلة الجلية على سنية على سنة الجمعة القبلية، الأدلة الجلية على سنة الجمعة القبلية، وذكر 11 حديثا تدل على مطلوبية هذه السنة. ولذلك قال الإمام النووي في المنهاج: وقبلها ما قبل الظهر. ولا يشكل ذلك أن الأذان الثاني الذي هو الأول توقيتا الثاني تشريعا حصل في زمن سيدنا عثمان، لأنهم كانوا يؤخرون الأذان، أي في وقت النبي وصاحبيه يؤخرون الأذان الجمعة الذي بين يدي الخطيب قليلا، حتى ورد أن هناك طنفسة حصير لا يخرج النبي إلى الجمعة إلا بعد أن يعم الظل ذلك الحصير، دليلا على أنه كان يؤخر قليلا الجمعة. والله سبحانه وتعالى
0: بالنسبة للصلاة المسنونة بعد صلاة الجمعة،
1: نعم، مثل ما تسن 4 قبل الجمعة تسن كذلك 4 بعدها، فالبعدية ركعتان مؤكدة وركعتان أخرى غير مؤكدة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. ونذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو المؤقت جوال 777-315-355. هذه رسالة شيخ ياسر بعث بها أحد المتواصلين مع البرنامج، يقول: هل يجوز الاحتفاظ بصورة والدي وهو مسجى مكفن؟ يبدو أنه صور الوالد وهو مكفن مسجى، فقد أخبروني أنه لا يجوز، فقلت أسأل أهل العلم.
1: طبعا هو سيحتفظ بها، لا يعلقها ولا يجعلها للنشر، فإذا كان سيحتفظ بها لا غير فلا بأس، ولكن الأفضل أن يحتفظ بصورة له في

0: نعم جزاكم الله خيرا. و أيضا من أسئلة الأستاذ عمر باسعيدة، يقول رجل غير متزوج توفي، عنده جد وإخوان، فقط عنده جد وإخوان، كيف توزع تركة هذا الرجل بين جده وإخوانه؟
1: هذه المسألة من المسائل التي لم ينص عليها كتاب الله، مع أن كتاب الله سبحانه وتعالى نص بالنص الصريح على ما يتعلق بنصيب كل وارث، ولذلك لا تجد كثير اختلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بالفروض والعصبات وما يستحقه كل وارث، فالخلاف في هذا الباب قليل، لأن الآيات القرآن نصت نصوصا صريحة على نصيب كل وارث. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أي في آيات المواريث، ألا لا وصية لوارث. أما ما يتعلق بهذه المسألة، فهذه المسألة لم يأتي نص في القرآن عليها، ولم تحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت في عهد سيدنا عمر، أن رجلا مات ولم يكن له إلا جد وإخوة، فجمع عمر الصحابة ليستشيرهم في هذه القضية. ففي اليوم الأول لما جمعهم أتاهم وفد، فخرجوا لاستقباله، ثم أعيد السؤال عليه فجمعهم مرة أخرى، فبينما هم جالسون إذ بحية تسقط من سقف المكان الذي هم جالسون فيه، فانشغلوا بقتلها، فقال سيدنا عمر: أبى الله أن نجتمع في الجد والإخوة على شيء. ثم جمعهم ثالثا وخرجوا بأحكام، وهي إذا كان هناك جد

0: في مذهب إمامنا الشافعي وفي مذهب الجمهور، أي قيمتها التي هو يعرضها أو قيمة مثلها؟
1: تقول قيمتها دون النصاب.
0: فإذا كانت قيمتها دون النصاب لا زكاة عليه فيها، إلا إذا كان الشخص عنده أموال زكوية أخرى ويكمل بقيمة هذه الأرض النصاب، حينئذ يجب عليه أن يزكي الجميع، يزكي قيمة الأرض مع النقود التي بيده، فإذا بلغ مجموع ذلك نصابا وجب عليه أن يزكي الجميع.
1: نعم، جزاكم الله خيرا.
0: طبعا في مذهب الإمام مالك أن هذا الأمور التي لا تباع إلا بعد فترة، ويسميه التاجر غير المدير الذي لا تدور بضائعه، كالتجارة في العقارات، يقول لا يلزمه أن يزكيها إلا إذا باعها واستلم ثمنها فيزكيها لسنة واحدة، لكن الأفضل ورعا أن يزكيها كل عام، فإن لم تكمل نصاب وعنده مال يكملها نصابا كمل بقيمتها النصاب وزكى الجميع.
1: نعم،
0: والله أعلم. نعم.
1: طيب إذا اشتراها ليس لغرض المتاجرة،
0: نعم،
1: اشتراها لحفظها أو
0: لبناء
1: مسكن نعم، مثلا ثم نعم، غير رأيه وأراد أن يبيعها،
0: نعم، لا زكاة عليه فيها، لأن نعم، شرط التجارة أو شرط العرض لم يتوفر.
1: نعم،
0: لا زكاة عليه، اللهم إلا في المبلغ الذي استلمه إن دار الحول عليه.
1: نعم،
0: هنا يجب عليه أن يزكيه.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. نفس السائلة تقول دخلت في صلاة المغرب وهي يعني أرادت أن تصلي المغرب.
0: نعم،
1: في أثناء الصلاة ظنت أنها تصلي العشاء وشكت في الركعة الأخيرة هل هي رابعة أم ثالثة، لكن يعني اكتفت أنها ثالثة وسلمت من تلك الركعة.
0: لا يضرها أنها غفلت عن كونها صلاة مغرب، بل هي صلاة مغرب وظنت أنها تصلي العشاء، ما دامت أنها لم تتأكد ولم تتيقن الزيادة، ما دام أن هذه الركعة شاكة فيها هل هي ثالثة أم هي رابعة، فلا عليها، فصلاتها صحيحة. إذا تيقنت أن الركعة التي صلتها هي الركعة الرابعة يقين بلا شك، فقد بطلت صلاتها ويلزمها الآن أن تقضي صلاة المغرب.
1: نعم،
0: أما إذا كانت القضية قضية شك فلا حرج عليها، وإن طرأ خاطر عليها أن الصلاة التي تصليها صلاة العشاء وهي في الواقع صلاة المغرب.
1: نعم، الأخ سعد المعلم من المقد يقول ما الفرق بين البدعة والاجتهاد؟
0: الاجتهاد إعمال للأدلة الشرعية للوصول إلى حكم شرعي عن طريق هذا الدليل باستخدام قواعد الأصول التي أصلها الفقهاء وأصلها الأصوليون ليتوصل بها إلى حكم شرعي، ويعرفه الفقهاء بأنه بذل المجهود في تحصيل المقصود، والمجتهد لا بد وأن تتوفر فيه شروط أن يعرف الكتاب ويعرف السنة ويعرف لغة العرب ويعرف طرق الاستدلال والناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع حتى لا يخالفها، هذه شروط في المجتهد وهو حينئذ مثاب، فإذا أخطأ فله أجر واحد، وإذا أصاب فله أجران، أجر إصابته وأجر اجتهاده.
1: نعم،
0: ما يتعلق بالبدع أو بالبدعة، فالبدعة إحداث شيء لم يكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة الكرام. هذا هو مفهوم البدعة. فالبدعة لا تستند على دليل، بينما المجتهد إذا أبدى حكما كان عنده دليل في أن يؤصل هذا الحكم أو أن يتوصل إلى هذا الحكم. الاجتهاد بذل الجهد في الوصول إلى حكم شرعي، والبدعة إنما هي إحداث أمر لا عن طريق الاجتهاد. نعم. والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. في سؤال الثاني لأخ سعد، يبدو أنه خلط بين الأذان الأول ليوم الجمعة الذي سنه عثمان نعم. رضي الله عنه، وبين الأذان الأول للفجر.
0: نعم، الأذان الأول للفجر،
1: هو الآن ركز في الأخير على أذان الفجر الأول.
0: نعم، أذان الفجر الأول هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا، فإذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا. فبلال يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر. من هنا يسن أذانان للفجر، الأذان الأول ثم الأذان الثاني، ويسن مؤذنان كما كان على عهد النبي، ليميز السامع بين الأذان الأول والأذان الثاني. أما ما يتعلق بالجمعة فقد زاد الأذان الثاني فيها سيدنا عثمان.
1: نعم.
0: وقاسه قياس شبه، وهذا إعمال للإجتهاد.
1: نعم.
0: اجتهد سيدنا عثمان وقاس المغرب أو قاس الجمعة على الفجر، وأحدث أذانا ثانيا الذي هو الأذان الأول زمنا.
1: نعم.
0: هو الثاني تشريعا، الأول زمنا.
1: نعم.
0: وذلك باستخدامه لقياس الشبه كما يقول الإمام ابن العربي المالكي في شرحه على سنن الترمذي.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. ثم هو يسأل يقول هل هو بدعة؟
0: هو بدعة لغوية لم تكن في عهد النبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي بطريقة الخلفاء الراشدين، ومن طريقتهم هذا الأذان للجمعة.
1: نعم. نختم شيخ ياسر بهذا السؤال من سائلة تقول نريد أن ننتقل إلى بيت آخر، تقول أمي لا زالت في العدة، فهل يجوز لنا أن نأخذها معنا إلى هذا البيت الجديد أم ننتظر حتى تكمل العدة؟
0: إذا اضطر الأمر إلى أن يخرجوا إلى بيتهم الجديد فلا بأس أن يأخذوا أمهم معهم إلى ذلك البيت، لأنها بلا شك ستستوحش بجلوسها وحدها في البيت القديم. وإذا أرادوا أن يكملوا عدة أمهم في البيت الذي هم فيه الآن فهو أفضل بالنسبة لهم هذا، وليس ذلك بواجب عليهم. فهي سيكون لها عذر في انتقالها من البيت القديم إلى البيت الجديد. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر، عميد كلية المجتمع، فقد أفدتم إفتاء وعلما في هذه الحلقة المباركة، جزاكم الله خيرا، وفقكم الله شيخنا الفاضل.
0: آمين، وأنتم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يرزقنا فيه الإخلاص قولا وعملا. آمين.
1: اللهم آمين. طبعا اليوم اتصالات كثيرة، هذه مكالمة يبدو أنها من الخارج من المملكة العربية السعودية إلى الهاتف، لكن نعتذر لهذا المتصل الآن لأن وقت البرنامج قد انتهى، وإن شاء الله نتواصل أو يرسل رسالة نصية أو رسالة عبر الواتساب حتى نجيب عن أسئلة السادة المستمعين جميعا. نشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة من خلال حلقة هذا اليوم، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج عبد الله عيضة حسين، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

11 صباحا، الساعة الآن في المكلا صوت حضرموت. نحييكم ونقدم لحضرتكم عرضا بالصباح. رأس فخامة رئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصباحي وسالم الخنبشي، بينما غاب بعذر عضو المجلس طارق صالح. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولون المعنيون أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التطورات الميدانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في ضوء التصعيد الإرهابي للميليشيات الحوثية وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. يطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي خلال اتصال الهاتفي أجراه مع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات وسير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية والجهود المبذولة لتعزيز الموقف العسكري وتحقيق مزيد من التقدم. وشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالبطولات والتضحيات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في مختلف ميادين المواجهة وما يبذلونه من جهود وطنية في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، مؤكدا أن الانتصارات الميدانية التي تحققها القوات المسلحة تمثل ثمرة لتضحية الشهداء والجرحى وصمود المقاتلين في مختلف الجبهات. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفرع عزوبة خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن دوتي على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية وتداعياته الإنسانية والأمنية وتهديداته للملاحة الدولية. وعربت الوزيرة عن تقدير الجمهورية اليمنية للموقف البريطاني الداعم للحكومة ومؤسسات الدولة وإدانة المملكة المتحدة للاعتداءات الحوثية الأخيرة في اليمن والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الدولة تمارس حق الدستوري والمشروع في حماية مواطنيها وأراضيها ومؤسساتها وسيادتها وفقا للقانون الدولي. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس اجتماعا مشتركا ضم المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر ونائب المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد الركن عبد الناصر التميمي وقائد الشرطة العسكرية العقيد مراد بخلة وقائد شرطة حماية المشيات وحماية الشخصية النقيب أيمن التركي لمناقشة أوضاع أسواق بيع القاتل العشوائية وانتشارها في عدد من الأحياء والمناطق السكنية بمدينة المكلا. وخلال اللقاء اطلع الوكيل العطاس على أبرز المشكلات والشكاوى والمناشدات التي تقدم بها أبناء الأحياء السكنية جراء وجود نقاط وأماكن لبيع القات داخل الحارات والأحياء السكنية وما يترتب على ذلك من إزعاج للسكان ومظاهر وسلوكيات تتنافى مع طبيعة المجتمع وقيمه وثقافته الاجتماعية. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري وفد جمعية العون المباشر الكويتية برئاسة مدير مكتب الجمعية بحضرموت المهندس عادل باسيف لمناقشة خارطة التدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذه الجمعية خلال العام الجاري إلى جانب بحث مصفوفة المشاريع والخطط المزمع تنفيذها خلال العام القادم في مختلف مديريات المحافظة.
واطلع الوكيل الجهوري على إحاطة شاملة حول مشاريع الجمعية الجارية وفي مقدمتها القطاع الصحي ومخيمات العون الطبية وتزويد المراكز الصحية في مدينتي المكلا وسيئون بمنظومة الطاقة البديلة وقطاع المياه وحزمة مشاريع الامداد المائي بساحل وادي حضرموت وفي طليعتها مشروع البئر الارتوازي والتمكين الاقتصادي والتعليم ودعم شريحة الصيادين بمعدات ووسائل الانتاج الجاري تنفيذها حاليا بالإضافة إلى برامج المنح الطلابية والتأهيل الأكاديمي. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضرتكم عرض أنباء 11 صباحا. هذه المكلا صوت حضرموت.

0: هذه المكلة صوت حضرموت تمهيدا لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلة. ننصت الآن إلى تلاوة عطيرة من هاج الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ أحمد بن علي العجمي وما تيسره من سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشي

إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السد

0: صدق الله العظيم.
1: هذه المكلة صوت حضرموت تنصتنا فيما مضى من الوقت إلى تلاوة عطرة من هذه الذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ أحمد بن علي العجمي وما تيسره من سورة الكهف، وذلك تمهيدا لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلا. وريثما يتسنى لنا ذلك، نقدم الآن طائفة من أقوال المصطفى الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم جمعها ويقدمها عماد بن هامل.
2: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
1: هذه المكلة صوت حضرموت. الآن ننتقل بكم إلى مسجد جامع عمر بمدينة المكلة فإلى هناك.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير زاد يتزود به العباد ليوم المعاد، كما قال رب الأرباب: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وداوموا قرع أبواب التوبة قبل انغلاقها، واغتنموا مهل الأنفاس قبل نفاذها. أصلحوا ماضيكم بالندم، وأصلحوا حاضركم بحسن العمل، وأصلحوا مستقبلكم بصدق النية وعظيم الأمل. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أحبتي في الله، تكلمنا في خطبة سابقة عن الأصناف التي تحبس وتؤخر عن دخول الجنة، وذكرنا صنفين

ومن غدى جسده بالمال الحرام. وأيضا من هذه الأصناف التي تؤخر في دخول الجنة العاق لوالديه، فالعقوق ذنب عظيم وخطر جسيم، ذنب يغضب الجبار ويسخط الواحد القهار، ذنب يحرم العبد البركة والتوفيق في حياته ويعجل له العقوبة في حياته قبل مماته، ذنب يورث صاحبه الخزي والذل والعار في حياته وبعد مماته. فشل عقوق الوالدين واستفحل بين أوساط المسلمين، كثر وانتشر كانتشار النار في الهشيم، تعددت أشكاله وتنوعت ألوانه، هذا يسب أباه وذاك يشتم أمه، هذا يضرب أباه وآخر يصفع أمه، هذا يرفع صوته على أبيه وذاك يهين أمه، هذا يتزوج ولا يدعو أباه لزواجه وذاك يتزوج ويفضل زوجته على أمه، بل وصل الأمر ببعض الأبناء أنه يشكو أباه في المحكمة ويجرجره في المحاكم، بل وصل الأمر إلى أعظم من ذلك، وصل الأمر إلى أن يقتل الابن أباه أو أمه والعياذ بالله. ما هكذا يعامل الوالدان؟ أبوك الذي رباك وتعب في تربيتك كم أنفق عليك منذ كنت صغيرا، ينفق عليك بكل رحمة وحب، يقلق عليك ويهتم بك، يتحمل المشاق والمتاعب لترتاح وتضحك وتفرح. ما هكذا يقابل الإحسان أيها الأحبة في الله؟ الإحسان ما يقابل إلا بالإحسان، كما قال رب العالمين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر تحملت مشقة الحمل وآلام الولادة، ثم أحاطتك بالحب والرعاية والاهتمام والعناية، إذا مرضت فهي ساهرة بجنبك، وإذا بكيت بكت لبكائك، هي معك في مطعمك ومشربك وملبسك ونومك ومرضك. ما هكذا يقابل الإحسان أيها الأحبة في الله؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. احذر يا عبد الله، احذر من العقوق، فإن عاقبته والله وقيمة، والله لن تعيش حياة سعيدة أبدا، والله لن تهنأ لا بأكل ولا بشرب ولا بنوم، ستعيش أيها العاق في هذه الحياة تعيسا شقيا. شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، الداعي جبريل والمؤمن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إي والله ستعيش أيها العاق في هذه الدنيا شقيا تعيسا. العاق لوالديه يعجل الله عز وجل له العقوبة في هذه الدنيا
قبل الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة قال فلان يعجلهم الله البغي وعقوق الوالدين. وعند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين يعجلهم الله لصاحبه في الحياة قبل الممات. يعجلهم الله في حياته قبل الممات. العاق لوالديه لا ينظر الله عز وجل إليه نظرة شفقة ولا رحمة ولا رأفة، لأنه ما نظر بعين الرحمة والرأفة والشفقة لوالديه فالجزاء من جنس العمل. أيها الأحبة في الله، فقد خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أي لا ينظر إليهم بعين الرحمة والرأفة والشفقة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة التي تتشبه بالرجال في أفعالهم وفي هيئتهم، والديوث الذي يرضى في أهله الفحش والعياذ بالله. فهؤلاء لا ينظر الله عز وجل إليهم نظرة شفقة ولا رحمة ولا رأفة يوم القيامة. العاق لوالديه ملعون والعياذ بالله، مطرود من رحمة الله، طرد وإبعاد من رحمة الله. أي عاقل يرضى بهذه العقوبة أيها الأحبة في الله؟ ولا هذا الذي يرضى أن يكون ملعونا في هذه الدنيا ويطرد من رحمة الله عز وجل في الآخرة. فقد خرج الإمام الحاكم الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من عق والديه، ملعون من عق والديه، ملعون من عق والديه. ترضى يا عبد الله أيها العاق، يا من عققت والديك، أن تكون ملعونا والعياذ بالله، مطرودا من رحمة الله عز وجل؟ العقوق سبب من أسباب التأخر في دخول الجنة يا عبد الله. الناس يتنعمون في الجنان وأنت محبوس بهذا الذنب حتى يطهرك الله عز وجل منه. خرج أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. فأنت من هؤلاء الأصناف التي تؤخر في دخول الجنة، فاحذر يا عبد الله من العقوق، وتدارك نفسك، وتب إلى الله، واستسمح من والديك. وإلا فاعلم أنك وإن دخلت الجنة فإن العقوق يحرمك من أن تنال أعلى الدرجات في الجنة. وإن أدخلك الله عز وجل الجنة فإن هذا الذنب قد يحرمك أن تنال أعلى الدرجات. واسمع إلى الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله
وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه فاحذر يا عبد الله من العقوق وتدارك نفسك قبل فوات الأوان. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أيها المسلمون عباد الله ومن الأصناف أيضا التي تؤخر في دخول الجنة القاطع لأرحامه القطيعة فشت وانتشرت انتشارا فظيعا بين الأقارب والأرحام تترى ما من بيت إلا وتجد المشاكل فيه إلا من رحم إخوة خرجوا من رحم واحدة وتراهم بينهم قطيعة إلى سنوات عديدة أخ لا يكلم أخته أو أخاه وذاك لا يكلم عمه ولا عمته وذاك لا يكلم خاله ولا خالته ولو نظرت إلى هذه الأسباب لرأيت أسبابا تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع إما بسبب شيء من حطام الدنيا كميراث وغير ذلك أو بسبب مشاكل بين النساء والأطفال احذر يا عبد الله احذر من قطيعة الرحم والله لن توفق في هذه الدنيا يا عبد الله تسد عليك أبواب التوفيق ما توفق إلى الخير يا عبد الله احذر لأنك مقطوع ومن قطعه الله انقطع عنه كل خير فقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله يقول لا رب العالمين أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك القاطع لأرحامه من الأصناف التي تعجل لهم العقوبة في هذه الدنيا قبل الآخرة فقد خرج الإمام أحمد الترمذي وأبي داود خرج الإمام أحمد الترمذي وأبو داود من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه قال في حياته قبل الممات من قطيعة الرحم والخيانة والكذب يبتليك الله عز وجل في هذه الدنيا بالصمم لا تسمع الحق وإن سمعت الحق ما انتفعت به يبتليك الله عز وجل بالعمى وإن رأيت الحق ما انتفعت به وتصير ملعونا مطرودا من رحمة الله عز وجل بنص كتاب الله قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عقوبتان عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة في الدنيا بالصمم لا تسمع الحق وإن سمعته ما انتفعت به يبتليك بالعمى ما ترى الحق وإن رأيته ما انتفعت به وفي الآخرة طرد وإبعاد والعياذ بالله من رحمة الله عز وجل القطيعة من الأسباب التي تؤخر صاحبها من دخول الجنة أيها الأحبة في الله وقد خرج الإمام مسلم حديث جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان يعني قاطع رحم
احذر، احذر من القطيعة، قطيعة تمتد إلى سنوات عديدة، ربما يموت الإنسان وهو قاطع لأرحامه ولأقاربه. راجع حساباتك يا عبد الله، دنيا هذه زائلة، والإنسان ما يدري متى يأتيه الموت. أيها الأحبة في الله، ماذا ستفعل إذا أدتك ماليتك وأنت قاطع لأرحامك أو عقل والديك يا عبد الله؟ كل واحد بصير نفسه، كل من قصر في رحمه وفي أقاربه، اعلم أن هذه الرحم ستقف لك في أصعب موقف من مواقف يوم القيامة، تقف عند الصراط، أصعب موقف يمر به المسلمون يوم القيامة المرور على الصراط. كل واحد يريد أن ينجو منه، يمر الناس كالطرف وكالبرق وكأجاويد الخيل، وهذه الرحم تقف على الصراط تأخذ كل من فرط وقصر فيها. جاء في صحيح الإمام مسلم الحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم ترسل الأمانة والرحم يقومان على جنبي الصراط يمينا وشمالا، يقومان على جنبي الصراط يمينا وشمالا، تأخذ كل من فرط وقصر في رحمه وفي أرحامه. علينا أيها الأحبة في الله أن نتدارك أنفسنا، من وقع في هذا الذنب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المزداة محمد بن عبد الله، فقد أمر الله بأمر بدأ به بنفسه وثنى بالملائكة وسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المسلمون، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب الكرام الأئمة الأعلام ذوي المقام العلي والقدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في أرضنا على الرافضة المعتدين، اللهم انصرهم نصرا مؤزها يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافق واتقى واتبع رضاك يا رب العالمين. وما لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريض شفيته، ولا عاصلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته برحمتك يا أرحم الراحمين. حبب إلينا الإيمان زين في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعلى المتأخرين أن يتقدموا لإخوانهم حتى يفسحوا لهم.

0: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
1: استوى الصلاه استوى حاذوا بين المناكب والعقاب سد الخلل استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم أتموا الصف الأول فالأول لا تبدأوا بصف حتى تستكملوا ما قبل استووا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

Hello. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاقية فيها عين جارية فيها

الغي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه

وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبد حنت إليك وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبد حنت إليك وكم عين بكت

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حلم بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويلي،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: بتولي مين؟
1: متولي الشربيني. هو في غيره؟
2: مقلكيش عايزنا اروح له فين؟
1: في قهوة الشحاتين.
2: ايه؟ انا اروح قهوة الشحاتين؟ عبد الفضيل حجازي يشاهد في قهوة الشحاتين؟
1: عبد الفضيل حجازي ما معهوش جنيه على بعضه في جيبه؟
2: وهي الناس بالجنيهات؟
1: بقولك ايه؟ ما تدخلناش في المواويل دي بقى. انت رجعت لي مرفوض، مرضيتش اكلمك ولا تنقور عليك زي كل يوم.
2: اصلها بقت عادة.
1: روح شوف الراجل اللي سأل عليه.
2: مقلكيش عايزني ليه؟
1: لقالك شغلة جديدة.
2: شغلة؟ عن إذنك يا وجيدة.

0: أود الشحاتين
1: سأحلى بوصايا وصلاحه وربنا يهديك ويعطيك.
0: تسمح يا أخ
1: كريم يا رب.
0: أنت جرسون ولا شحات؟
1: أنا في الصبح شحات وبعد الظهر جرسون.
0: استنى بس خد أقول لك
1: كريم يا رب.
0: عايزك تقول لي إيه الحكمة من إنك تنادى على الطلبات بالطريقة دي؟
1: الأتموسفير ذو الجو العام.
0: يا سلام، وده بقى اتموسفير قوي تشحتين.
1: تشرب يا زو؟
0: اشرب متولي. قصدي ما شفتش متولي الشربيني؟
1: اسم الكريم ايه؟
0: ليه
1: اسمك ايه بس؟
0: عبد الفضيل حجازي.
1: متولي سايب لك الجواب ده.
0: وريني عزيزي عبد الفضيل، اتجه الى العنوان المذكور ادناه وستجد العمل في انتظارك، مع تمنياتي لك بالتوفيق. متولي.
1: خمسين وربنا يكتر بخاطرك يا للحلم المسكين.

0: شيء هيجرجش وجرجش. عارفة البتاوة لما تجرجشيها اهو الجرجوشي هيجرجشوا زي ما انت ما تجرجش البتاوة.
1: يقرقش مين؟ عبد الفضيل
0: جبر يا اخي عبد الفضيل واللي عرفوه.
1: يعني قالك هيعملوا ايه؟
0: وانت مالك انت كمان عايزة تعرف المجرآت اللي هتتعمل يا باروكة؟
1: ايه المجرآت دي؟ قصدك الاجراءات.
0: باي هتضحك ليه؟
1: لا ما فيش حاجة، بس قولي القرقوشي هيقرقش عبد الفضيل ازاي؟
0: زي ما انت ما هتجرجش البتاوة.
1: يا دي البتاو، يعني القرقوشي ده هيقدر يجبر عبد الفضيل على انه يطلق وجيدة؟
0: مسخ مسخ سعالاتك يا بركة، برضو ده سعال؟
1: عايز اطمن يا كامل.
0: قلت لك القرقوشي هيعمل اللي عليه، هيهدد الواد دوز وديده ويضيق عليه. طبعا ما هيستحملش يقوم يعمل ايه؟ يطلقها.
1: والحكاية دي هتنتهي امتى كده؟
0: كله بقوان وبروكة.
1: مش نفع طريقتك دي ابدا، انت حاطت ايدك في المية الباردة.
0: بواه يا بواه، انا هعمل ايه؟
1: انت لو صحيح بكي على وجيدة وبتحبها زي ما بتقول ما كنتش تسيبها ابدا في اللي هي فيه.
0: يا بوي ما كلمنا القرقوشي بيه.
1: ما ينفعش يا اسمك ايه، قرقوشي واحد لوحده ما يسقفش، شوف لك كمان قرقوشي ولا اتنين، ده يقرقش من هنا وده يقرقش من هناك، ضربة تصيب وضربة تخيب.
0: اقول لك ايه يا باروكة، انت عايزاني اضرب تفليسه ولا ايه؟
1: تضرب تفليسه ليه؟
0: انت عارفه القرقوش الواحد منهم هيكلفني كوم. لا ما اقول لك ايش، دي اسرار واعره بركه.
1: ولا واعره ولا حاجه، انت اللي خواف.
0: طب اسكت ساكت عاد. انت ما انت فالحه غير في اكل البرتقال.

الشركة الأهلية للرحلات المنتظمة، مطلوب موظفين. المخابرة مع السيد ياسين فتح الباب مدير المستخدمين. توكلنا على الله.

0: عندك خبرة سابقة بالعمل في الأرشيف؟
1: الأرشيف مش محتاج خبرة يا سعادة البيه، وفي حاجة غير دفتر الصادر والوارد، كل المطلوب شوية يقظة وخط واضح مقروء.
0: طيب يا سيدي، امسك الأرشيف وخد كمان دفتر الحضور والانصراف.

0: أستاذ عبد الفضيل.
1: يا نعم.
0: تسمح تقبل مني الهدية المتواضعة دي؟
1: إيه دي؟
0: دي زي ما أنت شايف خرطوشة سجاير مستوردة.
1: بمناسبة إيه؟
0: بمناسبة الأخوة والزمال.
1: شكرا، ما بدخنش.
0: لا بتدخن، من شوية طلعت من جيبك نص سجارة فرط وولعتها.
1: الله بقى، وانت بقى حطاني تحت المراقبة ولا ايه؟ يا هاني مشيلي خرطوشتك يا مدام لو سمحتي، واعلمي ان عبد الفضيل حجازي لا يقبل الرشوة.
0: مش رشوة دي هدية.
1: تعالت الاسماء والخم واحد.
0: روق معايا بقى.
1: طب بس امسكي دي في ايدك وقوليلي انت عايزة ايه بالظبط.
0: عايزة اغيب بكرة ما جيش الشغل.
1: طب ما تغيبي، حد حيشك؟
0: لا يا مفتح، انا عايزة اغيب واحضر في نفس الوقت.
1: ودي تيجي ازاي؟
0: تيجي بانك تمضيلي حضور في الدفتر.
1: لا
0: لا ليه بس؟
1: ضميري ما يسمحليش.
0: ما فيهاش حاجة،
1: ده بالنسبة لك.
0: الموظف اللي قبلك كان ماشي معانا كده،
1: كل واحد وله طريقته
0: كده. هو
1: يا هانم لا يصح الا الصح.
0: وهتعمل كده بقى مع كل الموظفين ولا انا بس؟
1: النظام يسري على الكل، الجميع في الحق سواء.
0: هتتعب يا عبد الفضيل.
1: التعب ولا قلة الضمير؟
0: بص اصل انت مش واخد بالك، اصل كلنا تقريبا عندنا اشغال تانية بر، وبنحضر يوم هنا ويوم هناك، ومشي حالك بقى.
1: يوم هنا ويوم هناك؟
0: اه
1: يعني بتشتغلي نص شهر وتقبضي شهر كامل؟
0: مش انا لوحدي، كلنا كده.
1: لا يا هانم، من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل.
0: خليك شاطر، فيد واستفيد.
1: لا
0: خلينا نحب،
1: هيكون حب رخيص.
0: طب اسكت بقى. يا ساتر، ده انت راسك ناشف قوي.
1: ان ما كنت امشيكم على العجين ما تلخبطوه.

0: صباح الخير يا سيمبي.
1: أهلا مدام هند. مالك شكلك متغير، في حاجة؟
0: أنا جاي أشتكي لحضرتك من الموظف اللي اسمه عبد الفضيل.
1: ماله؟
0: إنسان غريب قوي، كلنا مستقين منه.
1: ليه ده راجل طيب؟
0: ده طيب ده؟
1: ماله بس، عمل إيه؟
0: بتشدد قوي في حكاية الحضور والانصراف.
1: طيب وماله؟
0: وماله إزاي يا بيه؟ ده بيضطرنا نيجي كل يوم.
1: أمال ما تجوش كل يوم؟ أما أمرك غريب صحيح.
0: عندنا مصالح برا يا بيه.
2: إيه؟ إيه الفوضى دي؟ إيه الجرأة الغريبة دي؟ أنت بتدافع عن الغلط كأنه صح. أنت حكايتك إيه بالظبط؟
0: حكايتي حكاية كل الموظفين اللي زي، وأنت عارف كده.
1: لا أنا ما أعرفش كده، أنا ما أعرفش إلا الحق والنظام. مفهوم ولا مش مفهوم؟
0: مفهوم يا فندم، بس يعني حاول حضرتك تغير عبد الفضيل ده.
1: أغيره ليه؟ ها؟ عشان راجل محترم؟ عشان عنده ضمير؟ عشان بيراعي ربنا في شغله؟
0: إيه؟ يا بيه يا بيه، ده بلغ عنك أنت شخصيا.
1: نعم؟
0: شال دفتر الحضور والانصراف ودخل بيه للمدير العام.
1: يا حلاوته.
0: وعمل علامة قدام اسمك وقال للمدير العام انك غبت مبارح.
1: الله الله.
0: والمدير العام زعل وكشر وقال ياسين فتح الله بيشجع على الفوضى، بيغيب بدون اذن، يحول التحقيق.
1: نهاره زي وشه.
0: اعصابك يا بيه.
1: مالكيش دعوة باعصابي، ناديهولي بسرعة، هاتيهولي اوام.
0: عفضيل، كلم يا عفضيل.

0: تعالى يا سيدي، تعالى يا حبيبي، تعالى يا منى عيني.
1: ايه الموضوع؟
0: الموضوع جميل قوي، الموضوع حلو خالص، الموضوع ظريف.
1: في ايه بالظبط؟
0: اسألك وتجاوبني، انا مين؟
1: انت ياسين بيه فتح الله.
0: ياسين ايه؟ سمعهاني تاني كده.
1: ياسين بيه فتح الله.
0: حلو، شغلتي ايه؟
1: مدير المستخدمين.
0: حلو قوي. عارف مدير المستخدمين يعني ايه؟
1: مدير المستخدمين يعني مدير المستخدمين،
0: يعني انا اللي بعين وانا اللي برفد، مش كده؟
1: مظبوط.
0: يعني واحد زيك اكل عيشه في ايدي، مش كده؟
1: مظبوط.
0: تقوم تبلغ عني، تحولني على اخر الزمن للتحقيق.
1: الحق حق يا بيه،
0: انت انسان مشاغب.
1: قصدك حقاني
0: انا اللي معينك تبلغ عني؟
1: ما تاخذنيش يا ياسين بيه، اصل انا اتخذت قرار باني امشي الشركه دي على العجين، ما تلخبطوش.
0: قرار؟ انت ارشفجي ولا بتتخذ قرارات؟
1: اي حد يقدر يتخذ القرار المناسب في حدود وظيفته.
0: انا اللي مخليك تاكل عيش، تحولني للتحقيق، تحرجني قدام الموظفين.
1: لما انت حساس كده وبتحرج، ايه اللي خلاك تزوغ من شغلك؟
0: زي ما عينتك يا عبد الفضيل رفدتك يا عبد الفضيل، انت مرفوض.
1: مش جديده علينا.

0: الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا.
2: الواحدة ظهرا الساعة الآن في المكلة صوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العراد عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي محمد الصبيحي سالم الحنبشي، بينما غاب بعذر عضو المجلس طارق صالح. واستمع المجلس إلى تقارير وإحاطات عسكرية وأمنية حول سير العمليات في جبهات تعز ومارب والجوف والبيضاء والضالع وعدد من المحاور ومستوى الجاهزية القتالية والإجراءات المتخذة لاستعادة المبادرة في عدد من الجبهات. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات وسير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في مواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية والجهود المبذولة لتعزيز الموقف العسكري وتحقيق مزيد من التقدم. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن دوتي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية وتداعياته الإنسانية والأمنية وتهديداته للملاحة الدولية. جددت الحكومة اليمنية تأكيد مواصلتها أداء واجبها في حماية شعبها واستعادة مؤسساتها ومنع استخدام أراضيها لتهديد أشقائها وجيرانها والملاحة الدولية، مؤكدة أن استعادة الدولة اليمنية وحماية الممرات المائية وسلاسل إمدادات التجارة العالمية ومنع استخدام الجماعات المسلحة لتهديد دول المنطقة ليست ملفات منفصلة وإنما أجزاء من تحد واحد يتطلب موقفا دوليا موحدا وواضحا. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس اجتماعا مشتركا ضم المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر ونائب المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد ركن عبد الناصر التميمي وقائد الشرطة العسكرية العقيد مراد بخلة وقائد شرطة حماية المنشآت وحماية الشخصيات النقيب أيمن التركي لمناقشة أوضاع أسواق بيع القات العشوائية وانتشارها في عدد من الأحياء والمناطق السكنية بمدينة المكلا. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيدي أمس بمدينة سيون ممثلي مؤسسة الناصر للتنمية لمناقشة سير الأعمال الجارية ضمن مشروع تطوير وتأهيل أستاذ سيئون الأولمبي والجهود المبذولة للارتقاء بالمنشآت الرياضية وتحسين جاهزيتها لاستضافة مختلف الفعاليات والمنافسات الرياضية. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجزا باء الظهيرة. هذه المكلا صوت حضرموت.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر. الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
0: إذاعة المكلا تقدم.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامباور.

التراث الشعبي. التراث الشعبي عبارة عن مجموعة من العادات والتقاليد والفنون والمعرفة والتصنيع اليدوي والموسيقى والقصص والتراث اللفظي والتقاليد الدينية والموروثات الثقافية الأخرى التي تنتقل عبر الأجيال. ومن الأمثلة على التراث الشعبي عادات الزواج، الملابس التقليدية، الموسيقى التقليدية، والمعرفة التقليدية في الزراعة والحرف اليدوية والطب الشعبي. ويعد التراث الشعبي جزءا هاما من التراث الثقافي العالمي، حيث يمثل تعبيرا حيا للثقافات الشعبية والتنوع الثقافي. كما يلعب التراث الشعبي دورا مهما في صون ونقل المعرفة والقيم والتقاليد للأجيال التالية. وباختصار، فالتراث الشعبي ليس مجرد ماضي نتذكره، بل هو وسيلة للعيش في الحاضر وبناء مستقبل أفضل.

0: وحكاية اليوم عن عقبة عبد الله غريب. وعقبة عبد الله غريب كانت تثير رعب المسافرين من الساحل إلى الوادي والعكس. وتقع هذه العقبة في قلب جبال حضرموت الشاهقة، حيث يلتقي الساحل بالوادي. وكانت هذه العقبة في الماضي البعيد ممرا وعرا لا يسكنه إلا أولئك الذين تحتم عليهم التجارة أو الترحال عبوره، حيث توجد الطريق بين الصخور والمنحدرات الحادة، وكانت القوافل تتحرك ببطء ورهبة. أما حكاية تسمية العقبة بهذا الاسم يرجع إلى أن شخصا غريب حل بهذه المنطقة يدعى عبد الله، وبعد وفاته سميت هذه العقبة باسمه. وفي الوقت الحالي لم تعد العقبة كما كانت، فقد شقت الطرق الحديثة في قلب الجبال، سهلت العبور. إلا أن حكاية هذه العقبة لا زالت في ذاكرة الأرض وقصص الذين عبروا قبل قرون.
1: صبرنا على عصرات عراق.

أعزائي، الصبر شجرة معروفة في حضرموت وتنقسم إلى قسمين: صبار ويتواجد بكثرة وأوراقه طويلة، والصبر وأوراقه صغيرة وينمو في الجبال والسهول والأودية. وكان الحضارم يستخدمون الصبر كعلاج ووقاية، وخصوصا للأطفال الصغار، حيث ينشأ الطفل قوي الجسم ويكون خاليا من الأمراض ويقاوم مستقبلا. وكذلك يساعد الصبر على شفاء الجروح سريعا، ويكون للصبر فائدة كبيرة لكي يكون الطفل ذكي العقل وسريع البديهة. وجدير بالذكر أن صبر حضرموت يعد الثاني بعد الصبر السقطري من حيث الجودة والفائدة.

وسنتحدث اليوم عن قرية الهجران الأثرية. تقع الهجران جنوب غرب سيئون وتطل على مدخل وادي داعل، وبنيت على مرتفع صخري بلون ينسجم مع الجبال. وتعرف الهجران بكثرة مساجدها، والهجران تعد من أعرق مدن حضرموت، وكانت قاعدة لمملكة كندة وموطنا للشاعر الجاهلي امرأ القيس، كما أنها تضم آثارا تعود للعصر الحميري، وتجاورها ريبون التاريخية التي تعود لما قبل القرن السابع الميلادي. وتقع ريبون عند مدخل وادي داعن، وتعد من أقدم مدن وادي حضرموت، ويعود تاريخها إلى ما قبل القرن العاشر قبل الميلاد. وكشفت دراسات وأعمال التنقيب في ريبون بقايا معابد وقصور وشبكات ري وقنوات تصريف وأدوات وقطع أثرية معروضة في متحف سيئون. وتقع بالقرب من الهجرين مغارة الفرة، والتي كشفت حفريات عمليات سوفياتية عن طبقات جيولوجية بها عظاما متحجرة لحيوانات ضخمة وأدوات حجرية تعود إلى العصر الحجري القديم.

ولعلك تسأل عزيزي ما هي الشراحة؟ فالشراحة هي حراسة أشجار النخيل خاصة في موسم الخريف، واشتهر في حضرموت وخاصة في الوادي. والشراحة عرف قبلي فرضه رجال القبائل على ملاك النخيل والأراضي الزراعية من الأسر الغنية التي كانت تمتلك الأراضي والنخيل في غير مناطق سكنها فتحتاج لمن يحرسها. وعند الاتفاق على الشراحة أي الحراسة يصبح من حق الشارح أن يأخذ ما يشاء ويأكل ما يشاء، وكان هذا العرف شائعا في الماضي. وظل هذا العرف القبلي سائدا حتى منع عام 1949 ميلادي حين أبطلته الحكومة القعيطية، كما ظل ساريا في مناطق أخرى من وادي حضرموت إلى وقت متأخر من القرن الماضي.

Я обвиняюсь в мерзавцах, очень ветераны. الهواء ما يفيدك رد عقلك ثمانه لو تكلمت قبل اليوم بحد يبهلك يا ابني ايش اللي جازاك وايش اللي جرالك الهواء ما يفيدك رد عقلك ثمانه لو تكلمت قبل اليوم بحد يبهلك انت يا عم تتبعها وترضى بذلك انت راضي بظلمك تفترض او جمالك يدخل الاجنبي ويقاسمك في موالك انت يا عم تتبعها وترضى بذلك انت راضي بظلمك تفترض او جمالك يدخل الاجنبي ويقاسمك في موالك

تراثيات حضرمية. يعكس التراث الشعبي ملامح الحياة اليومية للمجتمع، حيث يجسد تفاصيل العادات والتقاليد التي تتوارثها الأجيال. ومن هذه العادات عادات الطعام، وكما هو معروف أن الطعام الجيد والصحي له دور كبير في سلامة العقل وقوة البدن والقدرة على الصبر وتحمل الأعمال الشاقة. والجميع يعرف أنه في التاريخ القديم كانت الظروف صعبة، وعاش الأجداد في شظف العيش وقلة الطعام، إلا أنهم كانوا أقوياء وأصحاء، وذلك يرجع إلى نوعية الطعام الذي يتناولونه والمشروبات التي استخدموها. ومن الأكلات والمشروبات التي كان الأجداد يتناولونها قديما ما يلي: المنقس، وهو شراب الطاقة والقوة والصحة قديما. فما هو المنقس؟ المنقس هو دهن السمسم الصافي وغير مغشوش، حيث يؤخذ مثل الفنجان من دهن السمسم وفنجانا من الماء، ويخلط ثم يوضع على نار هادئة لساعات حتى تجده لا يقشب، وعندما يجمد الدهن لوحده يخرج من النار. فبعد الشرب يستشعر الشخص بنشاط غريب وخفة عجيبة. القطيف، وهو خبز من البر الأحمر، يقطع إلى قطع صغيرة في الإناء ثم يصب عليها مرق اللخم وهو دافئ جدا، ثم يضاف له السكر وزيت السمسم والفلفل الأسود واللخم، فيكون وجبة لذيذة وشهية. الحتي، والحتي هو مسحوق النبق، وهو ما نسميه الدوم، وهو يأتي من أشجار السدر، فكان القدماء يحرصون على أكل هذه الأكلة سواء كان مع الماء أو الروبة، فكانت تفتح الشهية للطعام، كما تعتبر غذاء يقاوم الجوع والإجهاد. فتت الطهف، وهو نوع من الحبوب السمراء صغيرة جدا تطحن ثم يسكب عليها اللبن، ويفضل لبن الغنم، ثم يخلط معها السمسم وسمن الغنم، وهذه الوجبة كما يقولون تصم العظم وتقوي البدن.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

هذه المكلة صوت حضرموت في الثانية إلى ربع سنقدم لحضراتكم حلقة من برنامج كلمتين. حتى ذلكم الحين نبقيكم مع حسين بمصري في يا نديم الصبوات.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: تعالي تعالي تعالي بتخبرش الدكرين بتجيران اللي قدامنا
1: يات بنهن جنبنات معهم
0: داك اللي أسنانه معوية أسنانه كده ما هي منتظمة واحد فوق التاني وبتات على شق
1: آه مسكينة مسكينة تحصلها تنمر من السقل
0: نقول
1: حتى من الكبار أحيانا
0: نقول لشني روحت عندهم بقى قبل شهر قلت لهم ليه ما تودونها لطبيب الأسنان يعالج حالتها
1: طيب وقالوا
0: لي قالوا لي ما لها علاج أبدا طول بتتمي هو كده طول عمرها
1: من اللي قالهم هذا الكلام
0: وده هو السؤال نقول لشني دحين سألتهم إياه قالوا لي حبابتهم قالت لهم وراثة فينا ما عادش بي يصلح
1: وسمعوا كلام الحبابة يا أختي العلم اتطور وطب الأسنان صار فيه مجالات لعلاج التشوهات اللي تحصل في الأسنان حتى لو كانت مع الولادة
0: صدقين أني قلت لهم هود الكلام الحبابة برشمت مني قلبت ويها عم الأم برزت بي هناك بعيد
1: بتفزع على بنتها
0: برزت بي قالت لي بتروحين معي عند الدكتور وده كنبرش من العيزة
1: الأم خايفة على بنتها كنش خايفة على بنتها ويوجعها اللي تسمعها عليها من الكل ما مسكينة
0: لا لا حبابتهم ومبرشمة الحاصل لي قلت ليش رحت معاها الصدق يعني وكشف عليها الدكتور وقال إن شاء الله بتتعالج
1: هي بيلقي لها تقويم طبي للأسنان أكيد
0: هو ده تقويم والله أني ما فهمته هو ده التقويم
1: في تقويم طبي يلقونه
0: وفي شي تقويم عاده غير طبي
1: بعضهم يلقونه زين اللي لقناها حق دلع البنيات شيء يلقنه
0: من غير هو
1: لا لا لا لا دلع بس كناها عشان لما تبتسم يكون في معجبها شكل البنيات اللي فيها التقويم
0: صدق
1: بس في حالة بجيران ده علاج ما هو دلع
0: ايوه طيب سمعي البنية عادة هي صغيرة
1: ايوه
0: تمام عادة هلا صغيرة مقدور عليها هي عشان ونفسيتها تتحسن
1: ايوه بتشوفين كيف ابتسامتها بعد العلاج بتكون حلوة واحلى حتى دحين بتبتسم شي حلوة
0: هي اصلا هي حتى دحين هي ابتسامتها ورمي زينة هي حلوة بس مو مسكينة يعني هي تخبيها كده تطرح يدها ساعات على اتمها عشان ما بغت يعني كده حد يتنمر عليها تشوف عيونهم كده يتعينون فيها ما
1: اسمع كلام جارح
0: وكلام يجرحها احيانا
1: طيب لما رحت عند الدكتور وقال لكم
0: قال نفس كلام الشهودة قال العلم يا بنت الحلال اتطور وان شاء الله مع التقويم والالتزام بالتعليمات بتتحسن اسنانها وما دام البنت عادها صغيره بيكون الامر بسيط
1: صح
0: طمن احنا كده
1: صح الكلام والعلاج في الصغر اسهل على اسنان البنت وعلى نفسيتها كمان مش لما تكبر
0: صح كلامش

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من المكلا صوت حضرموت، ونقرأ على حضراتكم نشرة أخبار الجمعة. معكم في هذه النشرة عوض سالم ربيع، وهذا موجزها. مجلس الدفاع الوطني يؤكد قدرة الدولة على استعادة المبادرة وعدم السماح بتحويل الساحل اليمني إلى منصة لابتزاز العالم. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع هاتفيا من وزير الدفاع على مستجدات الأوضاع في الجبهات ويشيد ببطولات القوات المسلحة. وزيرة الخارجية تناقش مع وزير الدولة البريطانية تصعيد الحوثي وتداعيات الإنسانية والأمنية والملاحة الدولية. وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية يوجه بتكثيف الحملات الأمنية لضبط أسواق القاتل العشوائية بالمكلا. جمعة مباركة على الجميع. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، سالم الخنبشي، بينما غاب بعذر عضو المجلس طارق صالح. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التطورات الميدانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في ضوء التصعيد الإرهابي للميليشيات الحوثية وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. واستمع المجلس إلى تقارير وإحاطات عسكرية وأمنية حول سير العمليات في جبهات تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وعدد من المحاور ومستوى الجاهزية القتالية والإجراءات المتخذة لاستعادة المبادرة في عدد من الجبهات. وحي مجلس الدفاع الوطني أبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية في مختلف ميادين الشرف والبطولة، مشيدا بما حققوه من انتصارات ومكاسب ميدانية مهمة في جبهات مأرب والجوف والبيضاء، وبما أظهره من بسالة وثبات وقدرة على إفشال مخططات الميليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة. كما وقف المجلس أمام التطورات الأخيرة في منطقة الساحل الغربي من محافظة تعز، بما في ذلك إعادة تموضع القوات في المنطقة، مؤكدا أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الميليشيات حق فرض أمر واقع بالقوة، ولن يغير من حقيقة أن هذه المعركة ليست معركة موقع أو مديرية أو جبهة منفردة، وإنما معركة وطنية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، وأن أي محاولة من جانب الميليشيات لتحويل مكسب الميداني مؤقت إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم هي مجرد أوهام ستبددها إرادة اليمنيين وبسالة قواتهم المسلحة. وشدد مجلس الدفاع الوطني على أن المعركة الشاملة لاستعادة مؤسسات الدولة لا يمكن أن تترك جيبا من أرض الجمهورية خارج سيادتها، أو تسمح بتحويل أي جزء من الأراضي والسواحل والجزر اليمنية إلى منصة لتهديد اليمن وجيرانه والملاحة الدولية، مؤكدا أن الدولة ماضية في مسؤوليتها الدستورية والوطنية حتى انهاء الانقلاب والتهديد الذي طال اليمن والمنطقة والعالم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات وسير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة بمختلف تشكيلتها في مواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية والجهود المبذولة لتعزيز الموقف العسكري وتحقيق مزيد من التقدم. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالبطولات والتضحيات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في مختلف ميادين المواجهة، وما يبذلونه من جهود وطنية في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، مؤكدا أن الانتصارات الميدانية التي تحققها القوات المسلحة تمثل ثمرة لتضحية الشهداء والجرحى وصمود المقاتلين في مختلف الجبهات. وأكد الخنبشي أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين مختلف التشكيلات والقوى الوطنية وتعزيز اليقظة والاستعداد لمواجهة التحديات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسار استعادة مؤسسات الدولة وأنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، مدينا أي محاولات تستهدف عرقلة الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة أو السعي إلى خرط الأوراق وأرباك المشهد الوطني في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا والوقوف في صف واحد خلف القوات المسلحة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن دوتي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية وتداعياته الإنسانية والأمنية وتهديداته للملاحة الدولية. وعربت الوزيرة عن تقدير الجمهورية اليمنية للموقف البريطاني الداعم للحكومة ومؤسسات الدولة وإدانة المملكة المتحدة للاعتداءات الحوثية الأخيرة في اليمن والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الدولة تمارس حقها الدستوري والمشروع في حماية مواطنيها وأراضيها ومؤسساتها وسيادتها وفقا للقانون الدولي. وأكدت أهمية الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني ودعم مؤسسات الدولة وقرارات الشرعية الدولية وحشد موقف دولي واضح تجاه التهديدات التي تطال المدنيين ودول الجوار والبحر الأحمر وباب المندب. وشددت على أن التهديد الحوثي تجاوز الداخل اليمني إلى الأمن الإقليمي والممرات البحرية، وأن معالجة مصادره تتطلب تعزيز قدرة الدولة اليمنية على حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والحد من تدفق السلاح والتكنولوجيا والتمويل إلى الميليشيات. جددت الحكومة اليمنية تأكيد مواصلة أداء واجبها في حماية شعبها واستعادة مؤسساتها ومنع استخدام أراضيها لتهديد أشقائها وجيرانها والملاحة الدولية، مؤكدة أن استعادة الدولة اليمنية وحماية الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية ومنع استخدام الجماعات المسلحة لتهديد دول المنطقة ليست ملفات منفصلة وإنما أجزاء من تحد واحد يتطلب موقفا دوليا موحدا وواضحا. وأشددت على أن لا يكتفي المجتمع الدولي باحتواء نتائج التهديد بل أن يعمل على إنهاء أسبابه وأن يبعث من هذه القاعة برسالة لا تحتمل التأويل، لن تكون الصواريخ والمسيرات والاعتداء على الدول والممرات الدولية طريقا إلى مكاسب سياسية ولن تمر دون عقاب ولن يكون الحرص على السلام مكافأة لمن يختار الحرب. جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة الطارية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي. وقالت الحكومة اليمنية في هذه المعركة لا تدافع الجمهورية اليمنية عن أمنها وسيادتها فحسب، بل أن أبناء اليمن وهم يقدمون كل هذه التضحيات دفاعا عن باب المندب وسواحل بلادهم ومياه الإقليمية والممرات البحرية، يدافعون في الوقت ذاته عن أمن دولي مشترك وعن حرية الملاحة واستقرار التجارة العالمية ومصالح الشعب ودول تتجاوز حدود اليمن والمنطقة. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس اجتماعا مشتركا ضم المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض باع عامر ونائب المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد ركن عبد الناصر التميمي وقائد الشرطة العسكرية العقيد مراد بخلة وقائد شرطة حماية المشاة وحماية الشخصية النقيب أيمن التركي لمناقشة أوضاع أسواق بيع القات العشوائية وانتشارها في عدد من الأحياء والمناطق السكنية بمدينة المكلا. خلال اللقاء اطلع الوكيل العطاس على أبرز المشكلات والشكاوى والمناشدات التي تقدم بها أبناء الأحياء السكنية جراء وجود نقاط وأماكن لبيع القات داخل الحارات والأحياء السكنية وما يترتب على ذلك من إزعاج للسكان ومظاهر وسلوكيات تتنافى مع طبيعة المجتمع وقيمه وثقافته الاجتماعية. ووجه الوكيل العطاس الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين ومتابعة أوكار وأماكن بيع القات غير النظامية داخل الأحياء السكنية وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والردعية بحقهم وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، مشددا على أهمية تكامل الجهود الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار مدينة المكلا. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد شؤون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيدي بمدينة سيوان ممثل مؤسسة الناصر للتنمية لمناقشة سير الأعمال الجارية ضمن مشروع تطوير وتهيير استاد سيول الأولمبي والجهود المبذولة للارتقاء بالمنشاة الرياضية وتحسين جاهزيتها لاستضافة مختلف الفعاليات والمنافسات الرياضية. واجتمع الوكيل السعيدي بحضور مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء الدكتور مجدي بن طليب ومدير الإدارة الفنية بديوان وكيل وادي حضرموت المهندس فايز الزعبي على شرح حول مستوى سير الأعمال المنفذة والجارية في الاستاد وما يتضمنه المشروع من تدخلات لتطوير البنية التحتية والمرافق الرياضية بما يسهم في إيجاد بيئة رياضية متكاملة تواكب تطلعات أبناء وادي حضرموت والحركة الرياضية بالمحافظة. ويأتي مشروع مؤسسة الناصر للتنمية ضمن تدخلات شاملة لتطوير استاد سيئون الأولمبي تشمل تهيير أرضية الملعب وتركيب منظومة إنارة حديثة وفق المواصفات الرياضية المعتمدة إلى جانب تركيب شاشة عرض عملاقة تبلغ مساحتها نحو 84 مترا مربعا وتهيير وتجهيز مقر فرع اتحاد كرة القدم وتنفيذ أعمال تطويرية في المساحات الخارجية للأستاذ بما يجعلها متنفسا رياضيا واجتماعيا لأهالي المدينة. وأشاد الوكيل السعيدي بالدور الذي تترعى به مؤسسة الناصر للتنمية وأسهماتها في دعم القطاع الرياضي مؤكدا أن مثل هذه المبادرات التنموية تمثل شراكة فاعلة مع السلطة المحلية وتسهم في تحسين البنية التحتية الرياضية وتهيئة المنشاة بما يخدم الشباب والرياضيين في وادي حضرموت. في ختام هذه النشرة إلى حضرتكم هذا الإعلان. فقدت على إمارات أمس في الشرج بطاقة هوية شخصية إلكترونية وبطاقة عمل بهيئة مستشفى ابن سينا باسم حنان عوض عبود بادحين. الرجاء بمن يعثر عليها التكرم بالاتصال على هاتف رقم 37111730. الهاتف مرة أخرى 37111730 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم نشرة أخبار الجمعة. معكم في هذه النشرة من إدارة الأخبار صلاح عبد الله براهم من الرقابة الرئيسة في البث المباشر هنا من الاستديو، مخرج فترة الجمعة عبد الحكيم هزاع. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: هذه المكلة صوت حضرموت. في 32 دقيقة إن شاء الله سنقدم لحضرتكم حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. حتى ذلك الحين نبقيكم مع أغنيتين اثنتين، الأولى لسالم كرم بطيق ولي أنا من عذابه من كلمات والحان صالح عبد الرحمن المفلحي، والثانية لمحفوظ بن بريك بعد الوفاء والود. نبدأ أولا بسالم كرامة بطيك، ويلي أنا من عذابك.
1: وجرحتني سهامة، ويلي أنا

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: المستمعات العزيزات والمستمعون الأعزاء،
3: صديقات بريد المستمعين والأصدقاء،
2: بكل الشوق تجمعنا بكم ومعكم حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية بريد المستمعين.
3: فأهلا بكم، نصف ساعة من عمر الزمن نقضيها معا تحت وارف ظلال الكلمة الطيبة والنغمة الطروبة والغنوة المعبرة.
2: وجمعة طيبة،
3: جمعة مباركة.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: في مساهمته الموسومة باسم هو الإنسان نبدأ استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين التي بعث بها إلينا صديق برنامجنا الدائم المثابر من حي الشهيد بالمكلا خالد عمر زبير، والتي يستهلها قائلا:
1: يسعدني أن أضمن مساهمتي لهذا الأسبوع بعضا من أبيات واحدة من روائع قصائد الشاعر المرحوم إن شاء الله تعالى العلامة إسماعيل الكبسي، والتي يقول فيها:
0: أنا من الأرض،
1: كل الأرض لي أوطان،
0: وأسرتي آدم،
1: واسمي هو الإنسان،
0: وسيد الحاكم المولى
1: هو الرحمن، وشرعتي
0: نوره الوهاج في القرآن،
1: وأمتي الأنبياء في سائر الأزمان،
0: وسيرتي في جميع الناس بالإحسان،
1: فقل لمن مزق الإنسان بالبلدان،
0: والجنس واللون والأنساب ذا طغيان،
1: كلا بل الناس كل الناس لإخوان،
0: مهما تعددت البلدان والألوان،
1: هم للتعارف مخلوقون للعدوان.
0: الله الله يا أبا عمر، يا صديقنا الدائم المثابر من حي الشهيد بالمكلا خالد عمر زبير، الله الله يا خالد، لقد أبدعت اختيارك لهذه القصيدة الرائعة للشاعر المرحوم العلامة إسماعيل الكبسي.
1: وشكرا يا صديقنا خالد عمر زبير من المكلا حي الشهيد، شكرا لك على هذه المساهمة المتميزة، ورحم الله رحمة الأبرار شاعر قصيدتها الراحل العلامة إسماعيل الكبسي، وأسكنه فسيح جناته.
0: أيها المستمعون الأعزاء،
1: أيتها المستمعات العزيزات،
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: ونبقى وإياكم في حي الشهيد

0: المكلا، لنلتقي من هناك الآن صديق برنامجنا الدائم المثابر الفنان المبدع أبا هشام سعيد سالم بازهر، الذي يقول في مساهمته لهذا الأسبوع متحدثا فيها عن الوطن، يقول أبو هشام مستهلا إياها، يقول:
1: وطني ذلك الحب الذي لا يتوقف، ذلك العطاء الذي لا ينضب.
0: ثم بعد ذلك يقول صديقنا أبو هشام سعيد سالم بازهر مخاطبا الوطن، يقول:
1: أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب.
0: وطني أيها الوطن الحاضن للماضي والحاضر،
1: وطني يا من أحببته منذ الصغر،
0: وأنت من تغنى به العشاق
1: وأطربهم ليلك في السهر،
0: أنت كأنشودة الحياة
1: وأنت كبسمة العمر.
0: وطني، من لي بغيرك عشقا فأعشقه وأتغنى به،
1: ومن لي بغيرك شوقا فأشتاق له.
0: وطني أيها الحب الخالد، من لي بغيرك وطنا، يا حضرموت الصحاري أم البحار، حضرموت الجبال أم السهول، أم الهضاب أم الوديان، فأحلم به شمالا وجنوبا شرقا وغربا، فأنت ستبقى الحب الأبدي.
1: ثم بعد ذلك يختتم أبو هشام صديقنا الفنان المبدع والإنسان الخلوق من حي الشهيد بالمكلا سعيد سالم بازهر، يختتم مساهمته لهذا الأسبوع مخاطبا الوطن قائلا:
0: وطني أرجو العذر إن خانتني حروفي،
1: وأرجو العفو إن أنقصت قدرا،
0: فما أنا إلا عاشقا حاول أن يتغنى بحبك يا وطني.
1: الله الله، ما أروعك يا صديقنا الدائم المثابر من حي الشهيد بالمكلا سعيد سالم بازهير، وما أروع مساهمتك لهذا الأسبوع التي لا تقل روعة في صياغتها عن روعة وطننا العزيز الغالي من أقصاه إلى أقصاه.
0: وشكرا لك يا أبا هشام سعيد سالم بازهير على هذه المساهمة الرائعة بكل المقاييس يا سعيد.

0: بعد في ادارتي يعني موظف عادي يعني. ففي هذه الفتره يعني كانت في وظائف تم اصدار اعلان ان شغلت من اليوم الاول اذاعه المكلا يعني، كان فيها المذيع عبد الله بكرمان، وسوى اعلان بوجود وظائف شاغره ثلاث، ست للزراعه وست بين الاسماك والطعونيات. دخلت ضمن الناس اللي درسوا الامتحان مدة يومين أو ثلاثة أيام يعني، هذه في وقت سالم عبد العزيز يعني. وعدت إلى المحكمة هذا وواصل شغلي. بعد تقريبا أسبوعين هكذا كنت فقدت الأمل يعني، إلا وهذه رسالة جابها يحملها سعيد عبيد بن سعد من إدارة الخدمة، ولو فقت هكذا وفزت في الامتحان. وهذه رسالة لك تهنئة بمرتب بدرجة I-19 يعني، مرتب 720 وخمسين على 770 ذاك الوقت مرتب. هذا الميزانية التشغيلية هذه حق إدارة الزراعة والأسماك والتعاون ليست تقعيطية، وإنما منحة من البريطانية التزمت بها، هي الوحيدة اللي استمرت عليها تدفع هذا إلى عامين بعد الاستقلال، بعد سقوط حضرموت. فمرتبها هذه مشجع، كأنه مشجع الأسماك هكذا. وبعدين نقلت للشهر، نقلت
1: إذن في عام 70 انتقلت من رئاسة القضاء إلى إدارة الزراعة والتعاون والأسماك.
0: أيوة.
1: وعينت مرشدا تعاونيا
0: ومسؤول فرع
1: الإدارة العامة
0: بالشهر. نعم.
1: لكن إدارة الزراعة والتعاون والأسماك يعني هذه باعتبارها إدارة جديدة في العهد الجديد.
0: لا، إدارة موجودة، هي إدارة زراعة من 48. إدارة زراعة موجودة في حضرموت من 48. ولكن يعني مع تعريب الدوائر هذه في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي اعتقد، جمعوا او بعد الثوره مباشره جمعوا قسم التعاونيات وقسم الاسماك وقسم الزراعه في اداره واحده، يعني تعني بثلاث الاقسام يعني، تعاونيات التعاون سموه والاسماك والزراعه.
1: طيب من الرئيس هذا الثلاثه؟
0: الثلاثة الرئيس الشيخ عوض مبارك الجعيدي الله يرحمه، والجانب التعاوني الأستاذ محسن عاطف الكلدي، الجانب الأسماك إدارة قيادة الجانب أسماك قسم مدير دائرة الأسماك هذا سعيد أحمد برعية، ولهم فروع في سيئون، لهم فرع في سيئون. وايضا يعني بعد اجتياز المتقدم هذا للوظيفه هذه يخضع ايضا لدورتين، دوره في عدن ودوره في سيئون، نحن خضعنا لدورتين يعني.
1: طيب طبيعه اداره الزراعه في ذاك الوقت يعني، وايضا المناطق الزراعيه التابعه لها في تلك الفتره يعني.
0: أنا سمعت هذا إنه الشيخ عوض الجعيدي هذا قضى فترة في مدينة غير باوزير باعتبارها مدينة زراعية، ولا أدري مهام هذه الإدارة. كل ما أعرفه إنه يعني في جمعية تعاونية خدماتية في الغيل تقدم قروض يعني تقدم للزراع أو الفلاحين قروض، وتقدم لهم أيضا البذور في هذا ال، وأعرف باقي الصلاحيات هذه أو باقي الأنشطة هذه أو المسؤوليات لا أعرفها يعني في جانب زراعي، لأنه إذا كان معي في الشهر ألا خبيت سالم التيس
1: يعني
0: أنت مرشد تعاوني يعني على الجمعيات الزراعية والسمكية. في نحن دورنا هذا يعني فني، نحضر اجتماعاتهم، نوجه يعني نصير الاجتماع هكذا بالمواضيع، نفحص حساباتهم، وكما يملي علينا الواجب التعاوني. فما نكون نحن يعني ضمن الموظفين حقهم، كلها موظفي دولة يعني، بس بقى نحن محايدين يعني.
1: في يعني في ذاك الوقت كنت مباشرة المشرف التعاوني لمدينة الشحر يعني، دون
0: أيوة.
1: دون الأخرى الشرقية يعني.
0: نعم. نعم نعم.
1: كم بقيت في هذا المنصب؟
0: بعد هذه في النصف أو الربع الأول من عام 71 قامت انتفاضة في الشحر، وكنت موجود يعني في ذلك اليوم في مكتبي. علمت قبلها بيوم علمت أن يعني في تحضير لانتفاضة هكذا يعني، فلا صيادين يعني. شفت كان الجمعية لجمعية صيادي شهر هذه تطلب أكثر من 1000 صياد، أكثر من 1000 صياد يعني. فاتحدى الخطوات اللي تلزم نحن هذا بحكم المسؤولية هذه، بجرد كل ما هو بيطال في جانب التأميم هذا أو المصادرة.
1: قامت بعد صدور قانون التأميم؟
0: لا أعتقد قبل. لا قبل فدينا واجبنا هذا، وحصرنا يعني جميع ومترك، وحافظنا على مال الجمعية، جمعية صياد الشحر هذا. أتذكر كان في مبلغ عند أمين المال، وجهناه هذا يتحرك به إلى البنك الأهلي سعد عبيد بالأسود، وأودعه حفظا لأنه في مكان مقر الجمعية بيكون ذاك اليوم غير مامون. وأنهينا يعني معرفة المحلات اللي بتطال عليها، مكاين، صنابيق، أدوات، سباك، قطع غيار وما شابه ذلك. وقامت الشريحة هذا من الصيادين، فالعمل كان أو الحدث هذا غريب علينا، مش عارفين إيش معنى هذا
1: استمرت
0: العصرية بس ف ها والله شفتهم يعني وقعوا على، لأنه ذلك اليوم ما فيش مثل ما تقول عباري، ما كلهم هذه يعني الصيادين صناديق، عبري واحد ذلك اليوم، عبري واحد في الشهر حق سالم اسمه باء معلم او المعلم او من المجوره او من المجرف يعني، الشهر كلها واحد عبري يعني، البقيه صنابيق يعني. المهم يعني ارسلنا برقيه بلغنا المامور كاداره اسمه الدحم او نسيب فيصل العطاس يعني، كان مامور المديرية، ورسلت برقية هذا الفيصل، بلغته هكذا يعني فيصل العطاس، ورسلت برقية أيضا لإدارة الزراعة، فجاءوني أصحاب الزراعة هذه وقالوا تصرف أنت يعني، كيف تصرف أنت تحت مسؤوليتكم يعني، يا والله هذا فوق حجمنا يعني.
1: إذن خلال عام من 70 لواحد 71 كنت يعني انتقلت للشحر.
0: نعم.
1: هذا كان أول اتصال بك للشحر يعني؟
0: لا لا لا، الشحر اتصالي للشحر هذا من الخمسينات يعني، لأن بيت هناك في الشحر عمية يعني، وكنا يعني نتنقل إلى بين وقت وآخر يعني في زيارة خاصة يعني الكبار السن من الأسرة، يروحون الشهر يجون يزورون مستمرين في تواصل يعني. كنت يعني أقول لك أرافقهم في علاقتي بالشهر هذا من 58 أو قبل 58 يعني، ف يعني مش أول زيارة، الزيارة السابعة أو العاشرة يعني، رغم أن يعني كانت المسافة ذلك اليوم 3 ساعات ونص
1: من الشهر.
0: إلا إذا كان بتمر عن طريق البحر، ما يكون طريق السيف، يكون فاكر البحر يعني. هذه يوفر لك يعني زمان يعني بدأت توصل، لكن عن طريق القديمة هذه 3 ساعات ونص تقريبا هذه. ولازم ما توصل لهذا، توصل كده كده لازم حاجة إنك تروح على المكبجي يعني.
1: إيش يعني تقول عن طريق الغيل؟
0: أعتقد أن طريق بزرقان تقول لها.
1: طريق
0: الضبة
1: يعني.
0: طريق الضبة هاي، بس كانت أكوام لل أكوام للكسبان هذه وبار.
1: طيب على ذكر بزرقان، الشيخ عبد الرحمن بزرقان يعني. يعني برضه من الضحايا النظام الجديد الخطف يعني.
0: والله أنا ما سمعت هكا كما سمعت أنت.
1: ذهب ولا مرجع.
0: كما سمعت أنا سمعت هذا الخبر يعني. يعني قيل انه اختطف يعني.
1: كان مساعد وزير في السلطنة.
0: مساعد اول في هذا الوزارة بعد ما يعني رقي احمد محمد العطاس الى وزير السلطنة. كان بزرقان هذا وزير اول يعني.
1: كان له ادوار كبيرة يعني في الشهر.
0: منو بزرقان؟ بزرقان انا ما اعرفه كثير، وانا ما اعرفه انه مساعد اول يعني. ورجل متواضع يعني. شوفوا هذا يفطر عند جمعان مساعان هنا بوابة يعني، يعني زي ما تقول ما نقل أسرته اعتقد، فتناول أكله هذا عبر المطاعم المكلة هنا، خاصة الفطور. شوفوا هذا في الرجل هادي يعني. سمعنا بعدين هذا كما سمعت هكذا انه اختطف يعني، يعني خرج ولم يعد.
1: طيب خلال عام 71 طبعا كنت يعني خلاص اعتقد انك انتقلت الشحر يعني، وظيفتك مرشد زراعي في مدينة الشحر يعني. انتخبت في تلك الفترة رئيس النادي كوكب الصباح.
0: انتخبت قبل ما هذه الفترة، قبل هذه الفترة يعني. كان في دورة من الدورات هذه انتخبت بسعيد احمد بصالح رئيسا للنادي 70 و71 اعتقد هكذا. حسين الجلاني انتخب نائب رئيس في الفترة هذي. انا جيت للشهر مباشر عملي يعني، في وباشرت مسؤوليتي في النادي في الفترة هذي. رئيس النادي في ظرف جاله طارئ مسافر سيد بصالح اللاعب المشهور يعني، سافر هذه يعني، طلعت مسؤولية النيابة والرئاسة في نادي. جاء فيصل قدم معني ما تقول اجتماع بالجماهير هكذا وخطب، وش جاب العمل اللي قدموا عليه الصيادين، وحاول يبحث عنهم هكذا على أساس أنه بيعتقل لهم هكذا. ما تمكن هكذا. واجتماع بالصيادين على الأحدى في نفس اليوم هذا، في اليوم الثاني، وقال للناس خرجوا واجهضوا الانتفاضة. لحد منا تكلم طول يعني، قال اجهضوا الانتفاضة، هذا عمل غير مسؤول يعني. واجتماع بالصيادين في مستشفى في الحوش حق مستشفى الشحر، وقال لي غادر مع أعضاء مجلس الإدارة تبارك مسؤول الفرح للشهر غادر. وهذه رسالة، كتب رسالة ما أدري إيش تتضمن، سلم الرسالة هذه وقال تغادر اليوم أو بكرة إلى عدن. وهذه رسالة سلمها الرفيق سالمين، طبعا نفذنا الأمر يعني. لا بتيت شليت معي هذا أعضاء مجلس الإدارة عمر جمعان بادويس، أحمد سماح، سعد برعية، عمر سبيت المغربي، سعيد وبكر بشحري، كل أعضاء مجلس الإدارة مشان نقابل رفيق سالمين. وصلنا عدن يعني حصلنا رفيق سالمين هذا في وزارة الزراعة. عدنا احنا بغينا في طريقنا إلى طلوع هذا في الدرج الحديدي حق طب مباشر لمكتب الوزير. قال له سالمين كنت انا انزل لا لا استاذ سالم يعني رفيق سالم معنا رسالة من فيصل قال عد اشتغل زي الناس يعني اشتغل زي الناس عودوا للشحرة اشتغلوا زي الناس قدر رسالة من المحافظ قال لي ارجع له خلاص عرفنا الموضوع شلينا وانا في الدرجة عدنا احنا ما كملنا الدور الدرجة الثالثة الركضة الثالثة طب حركت الجماعة على عودتهم للشحر أظن بشرته عن طريق واحد اسمه عزان عبد العزيز يعني في نفس اليوم هذا وانت قلنا أنا بالحق يعني أظن بشرته عن طريق واحد اسمه عزان عبد العزيز يعني في نفس اليوم هذا وانت قلنا أنا بالحق يعني بس و كنتصلت بصديقي هذا عبد الله الملاحي قال لي بنتغدى عندك اليوم معي ما تجيته قلنا جينا الصباح قابلنا
1: مدير مكتب سالم
0: ما تسلبه كان مدير مكتب هذا تسلبه انا كصديق يعني وايضا يعني
1: في الفتره كان مدير مكتب الرئيس
0: اي مدير مكتب الرئيس هذا كيف هذا ف قال لي قابلته قلنا قابلنا الرئيس هذا قال زعلان ليش؟ ولا علاقة نحن بالموضوع قال يعني زعلان اللي حصل في الشحر قال والله يا أخي يحاسب من سبب هذا الحدث الثاني ما لنا علاقة نحن يعني جينا نحمل رسالة من فعلى كل حال يعني هكذا بتواصل يعني أنا خلاص أنا هنا إلى هنا بوقف يعني وكانت اللجنة السياسية العليا يعني تمنع يعني انتقال الكوادر الفنية إن كان مرشد زراعي أو مرشد تعاوني قلت أنا قررت هذا الغادر لجبوتي قال كيف يعني أنا نادي يا أخي محريض كنت غادر صيب صالح وكنت غادر أنت الآن قلت له والله أنا مشتاق للوالد هكذا أخواني هناك يعني نقسم الحب يعني للوطن نصل هكذا فكلف هذا قال اسمع اقطع قال نادي الكوكب هذا في ذمتنا يعني عبد الله حريص على النادي يعني يحب النادي كثير لانه تراس اكثر من دوره قال اسمع بطل مشروع السفر هذا بطل وشاف أمر هذا بانتقالي في الليلة أتذكر يعني توقيع سالمين يعني انتقالي من الأسماك من اللي إدارة الزراعة إلى ديوان محافظة في الدائرة الاقتصادية هذا بطلنا جبوتي قلنا بطلنا جبوتي هذا في نفس العام هذا نفس الفترة لا مجال 70 74 أيوه
1: فعاد
0: فيصل العطاس جبنا الامر لفيصل يعني قال انت معنا ولا معهم؟ قلنا لا اخي لا انا معكم ولا انا معهم انا عبارة انسان موظف خلاص يعني كانت رغبتي هذا ان اجي هنا الان خلاص تغير المزاج ما لي طاقه كيف وصلناك يعني تكلم قلت لي اخي دي الرساله حقك رفض قراءات سلامها وقراءتها هذا يعني فقال لي قلت له عندي قالوا قلنا كنت متوجه بزور الوالد هناك هكذا فشات صدف هكذا نقول له خلاص انا ما عاد لي ربع في العمل قال له بنجيب رساله بنجيب امر من اللجنه السياسيه للزراعه والاصلاح الزراعي مش عارف اذا التعاون كان في سام صالح محمد حسين بصديق أنا الوزير ذاك اليوم محمد سليمان ناصر صالح بيننا معه شوية كده معرفها قالوا حسين بيتحول هنا حسين قال تمام المهم أنا قدر رسالة متى معنا لا ما أنا ما حد معه مع الوطن بس جسوا يعني وتغيرت في وصلت عملي في بعد أسبوع هذا اللي هو يقول اللجنة الثورية هذا اعتقلوني من من دار المحافظة يعني شلون الشهر هكذا يعني قام تصحيح جديد يعني للانتفاضة
1: بعد أسبوع من وصول
0: أسبوع أو أسبوعين هكذا أيوة كنا باشر في دار المحافظة يعني
1: اعتقدوا من مكتب
0: المحافظة منهم سبعة ما يحتاج الآن كيف ترسلون واحد بس مراسل
1: من
0: الشهر جاءوا هم من الشهر
1: مش مسؤولين
0: ليش ايوه انا قاموا بالانتفاضه يعني
1: قاتل الانتفاضه واخذوك من كل الشهر
0: ايوه الشهر هذه
1: اعتقال
0: ايوه التهمة هي مناهضه اجهاض الانتفاضه اجهاض انت لك عذر ولا لك حمار جاء علي سالم هذا قال ايش جاب منها عمل زايد
1: في السجن
0: بالسجن حق الشهر هذه بعد المغرب وكان سعيد سالم برقعان قيم هنا احمد جنبين
1: البيض جاء وكان ايش
0: بس مع كدوقي المحافظ كدوقي وقيل العطاسة في طرحونا هنا هكذا في مربع فيه نوره تحت دور دار ناصر عادي ما زلت في الشهر يعني
1: لوحدك
0: لا نفسي منفرد يعني ذكر فيه نوره يعني
1: انت الوحيد
0: لا لا لا كده انت تقول عمار جبران محمد سيب غزال سيد عبد الرب الحوثري هذا مجاميع كبيره كده تقول
1: نفس
0: يعني.
1: الكرار الاعتقال
0: هذا ايوه
1: برضه انهم محرضين
0: ايوه اساس انهم يعني قاموا باشاده الانتفاضه يعني
1: اذا جاء علي سام البلي
0: أيوة قالوا من هذا اللي الآخر قالوا قال من اللي عمل الفوضى هذين ما هو عمل الفوضى إلا يعني نزع البواب يعني الغرفة مرابيع كلها هاد ملان فيها نورة قديمة لو يلسلم من الصبح هذا بطلق يعني فتمكننا هذا نجي للغرفة الأولى نزع الباب مع مرور أبو فيصل يقول من هذا قالوا سهل فلان نين قاعد يجتوه قالوا يومين جبنا من اللي جابه قالوا اللي نسويه قمنا شيل ما له علاقة بكم يعني نحن بنحكم إذا كان في عنده شيء نزلوا قالوا خلاص قالوا حولوا البان رسلوا المكلم قالوا ما بيقبلوا صاحب هذا قال لا ده عمر نسأل بقى عمر كان مسؤول نزلوا هذا وصلت الواحد في سيارة بيتفورد كبيرة 4 ساعات ونص في الليلة قالوا يدع في السجن السياسي هذا السجن السياسي وخدنا ما شاء الله يعني
1: كم
0: وخدنا بين الستة وبين التسعة أعتقد يعني يا ستة يا تسعة
1: أشهر
0: أيوة
1: تهمة محرض
0: بعدين عفونا يعني كما عفونا يعني حصل الخطا وهكذا
1: ما تم
0: حاكمته
1: 6 شهور
0: لا ما ماشي ما تم ماشي وعد يعني
1: بلو شابه
0: وثاني يوم بلو
1: شابه
0: والله ما اقدر اسدد يعني انا كنت زعلان على واحد كان صديقي هكذا لكن ايضا اتضح لي انه ما له علاقه يعني مزايدات عبارة عن الناس مزايدات هذا يعني من اللي سمعنا فهو ضدنا يعني فجلسنا هذا ثاني يوم قال باشر عملك يا حسين ثاني يوم باشر عملي
1: يعني
0: اسفين ايوه في اخطاءات هكذا ومش الواحد يعني كما يوم ثاني يعني عمر جبنا محمد البغزال هذا تشلهم عدن عدن تشلهم عدن يعني كان في شباب هذا من ضمن هذا عمر العمودي أصحاب أتذكرهم محمد سام العكبري ده اللي كان مأمور السيد عبد الرب الحوثري هذا الحبس المحلي يعني عمر محمد بن الشيخ أبو بكر معنا صالح سالم باشميله يعني صالح المغربي لاعب شباب الجنوب يعني

0: إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر، على أمل أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة.
1: من رحيق العمر. برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
2: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

0: الذي قال لا
1: لا وألف لا، بس لا بحق للمغلطة، لا للأوانطة، لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شقة، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.
0: الرجل الذي قال لا،
2: تأليف مصطفى الشندويني،
0: إخراج يوسف حجازي.
1: بتولي بتولي مين؟
3: متولي الشربين، هو في غيره؟
1: ما قالكيش عايزني اروح له فين؟
3: في قهوة الشحاتين.
1: ايه؟ انا اروح قهوة الشحاتين؟ عبد الفضيل حجازي يشاهد في قهوة الشحاتين.
3: عبد الفضيل حجازي ما معهوش جنيه على بعضه في جيبه؟
1: وهي الناس بالجنيهات.
3: بقولك ايه، ما تدخلناش في المواويل دي بقى، انت رجعتلي مرفوض، مرضيتش اكلمك ولا تنقور عليك زي كل يوم.
1: اصلها بقت عادة.
3: روح شوف الراجل اللي سأل عليه.
1: ما قالكيش عايزني ليه؟
3: لقالك شغلة جديدة.
1: شغلة؟ عن اذنك يا وجيده.

0: وانتو الشحاتين
1: احلى بوصايا وصلحوا وربنا يهديك ويعطيك.
0: تسمح يا اخ
1: كريم يا رب.
0: انت جرسون ولا شحات؟
1: انا في الصبح شحات وبعد الظهر جرسون.
0: استنى بس خد اقول لك.
1: كريم يا رب.
0: عايزك تقول لي ايه الحكمة من انك تنادي على الطلبات بالطريقة دي؟
1: الاتموسفير ذو الجو العام.
0: يا سلام، وده بقى اتموسفير قوة الشحاتين.
1: تشرب يا زو.
0: اشرب متولي، قصدي ما شفتش متولي الشربيني.
1: اسم الكريم ايه؟
0: ليه
1: اسمك ايه بس؟
0: عبد الفضيل حجازي.
1: متولي سايب لك الجواب ده.
0: وريني عزيزي عبد الفضيل، اتجه الى العنوان المذكور ابناه وستجد العمل في انتظارك مع تمنياتي لك بالتوفيق. متولي.
1: عندك شايف 50 وربنا ينظر بخاطرك.

0: شيء هيجرجش وجرجش. عارفة البتاوة لما تجرجشيها اهو الجرجوشي هيجرجشه زي ما انت ما تجرجش البتاوة.
1: يقرقش مين؟ عبد الفضيل
0: جبر ياخد عبد الفضيل واللي عرفوه.
1: يعني قالك هيعمل له ايه؟
0: وانت مالك انت كمان عايزة تعرف المجرآت اللي هتتعمل يا باروكة؟
1: ايه المجرآت دي؟ قصدك الاجراءات.
0: باي هتضحك ليه؟
1: لا ما فيش حاجة، بس قولي القرقوشي هيقرقش عبد الفضيل ازاي؟
0: زي ما انت ما هتجرجش البتاوة.
1: يا دي البتاو، يعني القرقوشي ده هيقدر يجبر عبد الفضيل على انه يطلق وجيدة؟
0: مسخ مسخ سعالاتك كبركة، برضو ده سعال؟
1: عايز اطمن يا كامل.
0: قلت لك القرقوشي هيعمل اللي عليه، هيهدد الواد دوز وديده ويضيق عليه. طبعا ما هيستحملش يقوم يعمل ليه يطلقها.
1: والحكاية دي هتنتهي امتى كده؟
0: كله بأوان وبروكة.
1: مش نفع طريقتك دي ابدا، انت حاطت ايدك في المية الباردة.
0: بواه يا بواه، انا هعمل ايه؟
1: انت لو صحيح بكي على وجيدة وبتحبها زي ما بتقول ما كنتش تسيبها ابدا في اللي هي فيه.
0: يا بوي ما كلمنا القرقوشي بيه.
1: ما ينفعش يا اسمك ايه، قرقوشي واحد لوحده ما يسقفش، شوف لك كمان قرقوشي ولا اتنين، ده يقرقش من هنا وده يقرقش من هناك، ضربة تصيب وضربة تخيب.
0: اقول لك ايه يا باروكة، انت عايزاني اضرب تفليسة ولا ايه؟
1: تضرب تفليسة ليه؟
0: انت عارفة القرقوش الواحد منهم عيكلفني كوم
1: كوم.
0: لا ما اقول لك ايش، دي اسرار واعرة بركة.
1: ولا واعرة ولا حاجة، انت اللي خواف.
0: طب اسكت ساكت عاد، انت ما انت فالحة غير في اكل البرتقال.

الشركة الأهلية للرحلات المنتظمة، مطلوب موظفين. المخابرة مع السيد ياسين فتح الباب، مدير

0: عندك خبرة سابقة بالعمل في الأرشيف؟
1: الأرشيف مش محتاج خبرة سعادة البيه، وفي حاجة غير دفتر الصادر والوارد، كل المطلوب شوية يقظة وخط واضح مقروء.
0: طيب يا سيدي، امسك الأرشيف وخد كمان دفتر الحضور والانصراف.

0: أستاذ عبد الفضيل.
1: يا نعم.
0: تسمح تقبل مني الهدية المتواضعة دي؟
1: ايه دي؟
0: دي زي ما انت شايف خرطوشة سجاير مستوردة.
1: بمناسبة ايه؟
0: بمناسبة الأخوة والزمال.
1: شكرا، ما بدخنش.
0: لا بتدخن، من شوية طلعت من جيبك نص سجارة فرط وولعتها.
1: الله بقى، وانت بقى حطاني تحت المراقبة ولا ايه؟ يا هانم شيلي خرطوشتك يا مدام لو سمحتي، واعلمي ان عبد الفضيل حجازي لا يقبل الرشوة.
0: مش رشوة دي حجية.
1: تعالت الاسماء والخم واحده.
0: روق معايا بقى.
1: طب بس امسكي دي في ايدك وقوليلي انت عايزة ايه بالظبط.
0: عايزة اغيب بكرة ما جيش الشغل.
1: طب ما تغيبي، حد حيشك؟
0: لا يا مفتح، انا عايزة اغيب واحضر في نفس الوقت.
1: ودي تيجي ازاي؟
0: تيجي بانك تمضيلي حضور في الدفتر.
1: لا
0: لا ليه بس؟
1: ضميري ما يسمحليش.
0: ما فيهاش حاجة،
1: ده بالنسبالك.
0: الموظف اللي قبلك كان ماشي معانا كده،
1: كل واحد وله طريقته
0: كده. هو
1: يا هانم لا يصح الا الصح.
0: وحتعمل كده بقى مع كل الموظفين ولا انا بس؟
1: النظام يسري على الكل، الجميع في الحق سواء.
0: هتتعب يا عبد الفضيل.
1: التعب ولا قلة الضمير؟
0: بص اصل انت مش واخد بالك، اصل كلنا تقريبا عندنا اشغال تانية بره، وبنحضر يوم هنا ويوم هناك، ومشي حالك بقى.
1: يوم هنا ويوم هناك؟
0: آه.
1: يعني بتشتغلي نص شهر وتقبضي شهر كامل؟
0: مش أنا لوحدي، كلنا كده.
1: لا يا هانم، من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل.
0: خليك شاطر، فيد واستفيد.
1: لا
0: خلينا نحب،
1: هيكون حب رخيص.
0: طب اسكت بقى. يا ساتر، ده انت راسك نشف قوي.
1: إن ما كنت أمشيكم على العجين ما تلخبطوه.

0: صباح الخير يا ياسين بي.
1: اهلا مدام هند، مالك شكلك متغير، في حاجة؟
0: انا جاي اشتكي لحضرتك من الموظف اللي اسمه عبد الفضيل.
1: ماله؟
0: انسان غريب قوي، كلنا مستقين منه.
1: ليه؟ ده راجل طيب.
0: ده طيب؟ ده
1: ماله بس، عمل ايه؟
0: بتشدد قوي في حكاية الحضور والانصراف.
1: طيب وماله؟
0: وماله ازاي يا بيه؟ ده بيضطرنا نيجي كل يوم.
1: امال ما تجوش كل يوم؟ اما امرك غريب صحيح.
0: عندنا مصالح برا يا بيه.
2: ايه؟ ايه الفوضى دي؟ ايه الجرأة الغريبة دي؟ انت بتدافع عن الغلط كأنه صح، انت حكايتك ايه بالظبط؟
0: حكايتي حكاية كل الموظفين اللي زي، وانت عارف كده.
1: لا انا ما اعرفش كده، انا ما اعرفش الا الحق والنظام، مفهوم ولا مش مفهوم؟
0: مفهوم يا فندم، بس يعني حاول حضرتك تغير عبد الفضيل ده.
1: اغيره ليه؟ ها؟ عشان راجل محترم؟ عشان عنده ضمير؟ عشان بيراعي ربنا في شغله؟
0: ايه يا بيه، يا بيه ده بلغ عنك انت شخصيا.
1: نعم؟
0: شال دفتر الحضور والانصراف ودخل بيه للمدير العام.
1: يا حلاوته.
0: وعمل علامة قدام اسمك وقال للمدير العام انك غبت مبارح.
1: الله الله.
0: والمدير العام زعل وكشر وقال ياسين فتح الله بيشجع على الفوضى، بيغيب بدون اذن، يحول للتحقيق.
1: نهاره زي وشه.
0: اعصابك يا بيه.
1: مالكيش دعوة باعصابي، ناديهولي بسرعة، هاتيهولي اوام.
0: عفضيل، كلم يا عفضيل.

0: تعال يا سيدي، تعال يا حبيبي، تعال يا منى عيني.
1: ايه الموضوع؟
0: الموضوع جميل قوي، الموضوع حلو خالص، الموضوع ظريف.
1: في ايه بالظبط؟
0: اسألك وتجاوبني، انا مين؟
1: انت ياسين بيه فتح الله.
0: ياسين ايه؟ سمعهاني تاني كده.
1: ياسين بيه فتح الله.
0: حلو، شغلتي ايه؟
1: مدير المستخدمين.
0: حلو قوي. عارف مدير المستخدمين يعني ايه؟
1: مدير المستخدمين يعني مدير المستخدمين،
0: يعني انا اللي بعين وانا اللي برفد، مش كده؟
1: مظبوط.
0: يعني واحد زيك اكل عيشه في ايدي، مش كده؟
1: مظبوط.
0: تقوم تبلغ عني، تحولني على اخر الزمن للتحقيق.
1: الحق حق يا بيه،
0: انت انسان مشاغب.
1: قصدك حقاني
0: انا اللي معينك تبلغ عني؟
1: ما تاخذنيش يا ياسين بيه، اصل انا اتخذت قرار باني امشي الشركه دي على العجين، ما تلخبطوش.
0: قرار؟ انت ارشفجي ولا بتتخذ قرارات؟
1: اي حد يقدر يتخذ القرار المناسب في حدود وظيفته.
0: انا اللي مخليك تاكل عيش، تحولني للتحقيق، تحرجني قدام الموظفين.
1: لما انت حساس كده وبتحرج، ايه اللي خلاك تزوغ من شغلك؟
0: زي ما عينتك يا عبد الفضيل رفدتك. يا عبد الفضيل انت مرفوض.
1: مش جديده علينا.

0: الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويني.
0: يوسف حجازي.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. سنناقش في هذه الحلقة ظاهرة اجتماعية بدأت تكبر في شوارع المكلا والشحر وغيل باوزير. تجمع ظروف معيشية صعبة وتساؤلات كثيرة عن المستقبل وعن تأثير ذلك على أمننا ومجتمعنا. في هذه الحلقة نفتح الملف بصراحة ومسؤولية مع ضيوفنا الكرام، المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر، والعقيد رياض العكبري نائب مدير أمن مدينة المكلا، والمهندس مروان العثاري مدير مكتب أشغال المكلا. سعداء بتواصلكم معنا أيها السادة المستمعون على هاتف البرنامج. سنضيف اليوم هاتف البرنامج طبعا الاثنين خارجا عن الخدمة نظرا للأشغال التي تتم في قصر السلطان، ما أدى إلى قطع كابلات الخطوط إلى إذاعة المكلا. سنشتغل اليوم على هاتف البرنامج 3734092. طبعا هذا هو هاتفي الخاص، لكن اضطرينا في هذه الحلقة لاستقبال اتصالاتكم على هاتفي الخاص 3734092، نظرا كما ذكرت سلفا أنه أشغال ما قصر السلطان القعيطي قطعت جميع الكابلات الواصلة إلى إذاعة المكلا. فاصل ثم نواصل.

0: أجدد الترحيب مرة أخرى أعزائي المستمعين بكم على برنامج شكاوى الهواء على أثير إذاعة المكلا، وأكرر ترحيبي أيضا بالأعزاء المدير العام لمديرية المكلا السيد فياض بعامر والعقيد رياض العكبري نائب مدير أمن مديرية المكلا، والمهندس مروان العفاري مدير مكتب الأشغال في مديرية المكلا. تحدثنا سلفا عن أن هذه الحلقة سنتناول فيها ملف يخص حياة المواطن، وهو ملف المهمشين وما آلت إليه الأمور مع هؤلاء الفئة. لكن حرصا منا نحن في إذاعة المكلا لكي نضع النقاط على الحروف، ارتئينا أن تطلع هذه الحلقة بضيوف الكرام. سنبدأ بإذن الله وعلى بركة الله مع العزيز فياض عامر. حياكم الله جميعا.
1: الله يحييك
0: فياض، أنت المدير العام لا يعني تزايد ظاهر لفئة المهمشين غير مقبولة في المشين في المكلة. هذه الفئة تحمل مشاكل معها كثيرة. أنتم على صدر مواجهة هذه في مدينة المكلة، كيف تعلق على ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر قناة إذاعة المكلة وعزيزي فهيم على تناوله مثل هذه الظواهر التي تمس حياة الناس وتمس أمن المديرية. نحن بكل تأكيد في السلطة المحلية ننظر بجدية أو نتعامل بجدية مع هذه الظاهرة باعتبارها قضية أمنية واجتماعية وإنسانية في نفس الوقت. لابد أن لا نغفل الجانب الإنساني، لكن نتعامل بجدية من أجل تقنين حركة هذه الفئات، العمل على إيجاد أماكن آمنة من أجل الحد من بعض الظواهر التي تمارسها هذه الفئات. ونحن بكل تأكيد نسعى إلى إيجاد تنسيق وتوافق بين المجتمع المضيف اللي هو أهالي مدينة المكلا وهذه الفئات. في الفترة السابقة بكل الكل سمع ورأى وشاهد بعض الظواهر الدخيلة من هذه الفئات. نحن كسلطة محلية نتعاون مع كل الجهات من أجل القضاء أو الحد من هذه الظواهر.
0: طب مروان، مهندس مروان، أنت مدير مكتب شؤون المكلا، تفضل سلفا العزيز فياض عامر المدير العام للمكلا عن هذه الظاهرة، كيف تعلق أنت في مجال عملكم كتعامل مع هذه الفئة مباشرة يعني؟
1: طيب، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، أنتم جميع مستمعون على أثير إذاعة المكلا. كل الشكر لك أستاذي فهيم بخير.
0: بالعكس حياكم، أنتم لكم شكر حاضرين معنا
1: وجميع الطاقم، وأرحب بكم جميعا وزملائي الضيوف أبو نايف الأستاذ فياض عامر مدير عام مديرية المكلا، والعقيد رياض العكبري نائب مدير أمن مديرية المكلا. بداية الحرافيش أو ما يطلق عليهم الفئة المهمشة في صنعاء طبعا يسمونهم الأخذان صح؟ يعني هذه طبقة اجتماعية من أدنى فئة في التسلسل الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. هم بداية كانوا يسكنوا أطراف المدن، ما كانوا يدخلون المدن. بداية المهمشين كان دائما تشوفهم حتى بالأساس كانوا في الشمال أكثر. أول ما بدأوا، أول ما دخلوا للحديدة، هم قدموا من فين؟ قدموا من الحبشة وفي بعض دول من القرن الأفريقي. يعني وتكاثر عددهم حتى أصبح الآن يعني حسب الويكيبيديا موسوعة الحرة وعددهم 3,500,000، يعني نتكلم على رقم كبير. طبعاً يشكلون 1.8% من سكان اليمن.
0: يا ساتر، شوف مصيبة فعلاً.
1: يعني انتشروا بشكل كبير ونتيجة الصراعات والنزاعات اللي قعدت في الشمال، اللي كانوا عندنا هنا في المكلا وفي حضرموت حتى بشكل عام في الوادي والصحراء كانوا معدودين. كان معروف مهنهم ايش؟ يمتهنون النظافة، نظافة الشوارع، جمع القمامة، الاسكافي، عقولهم يسمون الاسكافي والفصحى، خياطة الأحذية.
0: بالضبط.
1: الآن صراحة الوضع حسب انت شايف
0: اختلف فعلا.
1: بالضبط،
0: صار شكله خطورة غير عادية
2: فعلا.
0: طيب مروان، يعني يعني انتم في واجهة زي ما يقولوا في واجهة
1: المدفع
0: يعني انتم في واجهة التعامل مع هؤلاء الناس، يعني البعض يقول انه لا انه صندوق النظافة او لما رشت الصناديق النظافة اضطرت زي ما تفضلت انه لاستجلابهم والخدمة في هذا المجال، لكن ايضا شكل عائق عليكم انتم كمكتب اشغال مديرة المكلة في ما يقوم به هؤلاء الفئة، كيف تعاملوا معهم يعني ميدانيا؟
1: انا قبل ما اكون مدير عام مديرة المكلة كنت مدير الفوة.
0: نعم.
1: انا علاقتي بالفعل مهمش هذه يعني فوق الزينه. انا لي ارتباط مع الشيوخ حقهم حتى لو كان لما كنت 5 سنوات مدير الفوه. اي مشكله تحصل اتواصل مع 2 شيوخ اعرفهم معهم ارقامي
0: ارقامهم يحل الموضوع على طول،
1: يحل الموضوع ودي حتى لو حد احتبس كان ذاك الفتره منهم وموضوع بسيط نروح نشفع له.
0: يعني عملت لك علاقه غير عاديه. الله عقيد رياض يعني فعلا نفس في نفس المحور لازلنا نحن، وزي ما تفضل المهندس برا انه ظاهرة ما كان نعرفها نحن، كنا على طرف المدن في ظل التعقيدات الأمنية هذا. الآن الجماعة وصلوا إلى المدن وانتشروا بشكل غير عادي وصارت أعمال مخيفة في مدينة المكلة تحديدا، وأنت نائب مدير أمن المكلة وتمثل فريق واحد مع عقيد الصلاح المشري، أتمنى له إن شاء الله ربنا يطول الأعمار لنا جميعا ويعدي على أزمته اللي يمر بها. تعليقك.
3: أولا نشكركم على طرح مثل هذه القضايا لأنها فعلا تحتاج إلى معالجات. طبعا هذه قضية المهمشين إحنا أكثر الناس متضررين منها دائما، يعني مسألة السرقات والخروج القانونية
0: بعد سرقات احترافية صارت الآن،
3: سرقات احترافية
0: ما كنا نعرفها
3: الآن. نعم فعلا مثل ما تفضل الأستاذ فياض بعامر الأستاذ مروان العفاري مهندس مروان العفاري كانت يعني فعلا كانت يعني مهنهم معروفة، الآن طوروا
0: فعلا
3: يعني معهم سيارات معهم توك توك معهم سياكل معهم. طبعا معظم السرقات اللي تحصل عندنا متعلقة بالبطاريات متعلقة بالنحاس معظمهم من فئة المهمشين، يعني احنا اكثر الناس متضررين من هذه الفئه، لكن احنا تربطنا قوانين يعني تقييدنا قوانين مواد قانونيه ونصوص قانونيه
0: فعلا والله للاسف يعني.
3: نعم يعني للاسف القانون جامد لفتره يعني كان يحتاج هذا قانون، يعني مثلا وجودهم بعضهم بدون بطايق بدون هويه بدون اي حاجه
0: بالضبط
3: كان يحتاج يفترض ان تكون حتى قرار بالسلطه المحليه مثلا
0: واحد
3: نعم بالمحافظه
0: طالبنا من زمان تذكر في حلقات السابقه قلنا قرار ما نبغى قانون قرار
3: نعم قرار اقلها يعني احنا نحتاج يعني حاجه يعني نحتاج شيء قانوني يعني مستند عليه يعني
0: يكون عندك مستند قانوني على ان تتصرف على ضوء.
3: لكن احنا بالنسبه لنا مقيدين نصوص قانونيه مواد قانونيه ونتعامل مع يعني مع القضايا بشكل يعني بشكل رسمي ومتساوي يعني ما نميز بين هذا الفئة وهذاك الفئة.
0: ممتاز.
3: لكن تعبنا صراحة يعني من كثر القضايا حقهم كثر الشكاوي تواجدهم عندنا صراحة يعني هذا قضية اجتماعية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات يعني محاربتها يعني.
0: ونحن ليش عملنا الحلقة هذه وحاولنا قدر الساعة أن يعني نجمع أطراف اللي هو في مقدمتها المدير العام دي المكلة ومن الزبران. طيب رياض يعني الأخطر القضايا اللي تورد لكم من هذا كيف تعاملوا معها؟ هل تحول للنيابة مباشرة أنه أنتوا تعانون أصلا من اقتضاب السجن في مدينة المكلة في مساين وايدين ويقال حسب معلوماتي أنه يتم تحويل بعض المساين مش مهمشين أقصد بشكل عام يتم رفضهم في السجن المركزي أيضا مليان دي قصة أخرى يعني.
3: نعم طبعا معظم القضايا تجي لعندنا تحل النيابة لما تكون في إثباتات تحل النيابة جميعا يعني بعض القضايا تحتاج إلى إثباتات لشهود وهكذا، لكن القضايا المثبتة اللي عندنا ما نتهمهم فيها يعني دائما القضايا الجسيمة بالذات. طبعا هذه الفئة يعني من كثر يعني تماديهم في القضايا البسيطة وصولوا لقضايا انتهاك أعراض وصلوا لاغتصابات وصلوا لخطف يعني في قضايا وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة. مسألة السجن المركزي طبعا مسألة يعني يشلون منا هم وغيرهم زي ما قلت انت زي ما تفضلت لما يكون في أمر قضائي من الجهات المختصة يقبلونهم هكذا على دفعات. طبعا نعاني صحيح نعاني بتكدس المساجين عندنا لكن تم عالجتها هكذا في أوقات يعني على فترات متقطعة يعني. أما بالنسبة لهذا الفئة نعاني من معظم يعني كانت قضايا سرقة بطارية سرقة أسلاك
0: تطورت
3: الآن في مركز روكو في مركز هو حصلت قضايا جسيمة تجرأوا وارتكبوا قضايا جسيمة هتك عرض في اغتصاب في حتى درجة الخطف يعني.
0: هذا مصير فعلا.
3: والحمد لله يعني
0: ضبط. أنا أشكرك والله أشكرك عقيد رياض إنك فعلا كنت واضح في هذا الموضوع إنه فعلا توصلت إلى موضوع الخطف أطفال شغلات.
3: صحيح.
0: طيب السؤال اللي يطرح نفسه أنا بسأل بنايف فيه قبل ما أسألك هذا السؤال يعني خليني أضع لك أمامك فعلا موقف صعب جدا اللي هو موضوع وهذا تداول على عدة مدراء عموم سابقين اللي هي موضوع تجمعهم في مدينة الحرشيات. وأنا أتذكر يوم كان معنا حسين العكبري هو رئيس الحي تقريبا هناك يعني يحكي بلاوي حكاية يشيب له شعرنا حق نحن بشعر لك أنه برضو يطلع شعر مرة ثانية شيء غرام يعني. كيف تعاملوا معهم هذا بالذات تحديدا في هذه المنطقة؟
2: والله زي ما أسلفوا الزملاء هي بدأت الظاهرة تخرج عن السيطرة
0: بالضبط
2: وتحتاج تكاتف الجميع. نحن كسلطة محلية عبر اللجان المجتمعية نسق تنسيق عالي مع الجهات الأمنية طبعا ومع الأشغال فيما يتعلق بخروجهم عن إلى بعض المناطق وتم يعني رفعهم أو إزالتهم من وسط المدينة. لكن بالنسبة لموقعهم في الحرشيات اللي يعتبر بؤرة
0: بالضبط
2: نحن بالطبع نعمل جاهدين على إيجاد بعض الحلول لا يمكن التصريح بها الآن
0: أكيد أكيد.
2: لكن نحن جاهدين بشكل كبير في توجيهات من عضو مجلس القيادة محافظ المحافظة الدكتور سالم أحمد الخنبشي من أجل وضع حلول عاجلة لهذه الظاهرة لأنها بدأت زي ما أسلفنا تخرج عن السيطرة بدأت حتى هناك يمكن ما يطلق على أنه عصابات منظمة للجريمة
0: بالضبط.
2: وهذا اللي نحن نخاف منه لأنه أمن المواطن خط أحمر لكن يحتاج إلى شراكة بين المجتمع بين الأجهزة يعني الأمنية
0: فعلا أنا أكد كلامك أنه إن لم يكن مواطن رجل الأمن الأول أو الصدر الدفاع الأول ففعلا أمور تجل على أمنه حتى عليكم مسؤولين
2: أكيد. نحن ما نحط المواطن إلى الاشتباك مع هذه الفئة ومع فئات أخرى نحط الإبلاغ يعني. وسرعة الإبلاغ وعدم التردد في الإبلاغ عن أي ظاهرة من هذه الظواهر بكل تأكيد نحن نسعى جاهدين زي ما قلنا لكن برضو الشراكة مطلوبة. نحاول الآن مع عدة جهات ومنظمات دولية ومحلية من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة. المسألة مش مسألة أمنية فقط مسألة أمنية واجتماعية لابد أن ننظر للموضوع من الزاويتين لكن إن شاء الله بتكاتف الجميع سيتم حل هذه المشكلة. نحن لا نطلب يعني لا نقول أنه سيتم الحل خلال اليومين لكن يحتاج لها وقت. أهم شيء أنها لازالت من ضمن أولويات السلطة المحلية سواء كان بالمديرية أو بالمحافظة.
0: بس بعض مديريات أبو نايف أستاذ فياض أنه يعني يبدو لي أنه في شرق المكلة حاطين لافتات ممنوع دخول يعني حنقول ممشين كاتبين الحرافيش بالعربية هل فعلا نفذت هذا؟ صح مدينة المكلة تختلف جغرافيا عما الحامية وشرق لكن يعني هل نجحت هذا فعلا؟ بس يعني مش برد ملزم انما بتقدير
2: هو اولا انا ما مش عارف صدق هذه
0: اللائحة
2: لانها اعتقد انها اللائحة هكذا شكلية عملوها لانه هناك اطر وقوانين لا يمكن منع اي شخص حتى ظاهرة المهمشين ما يمكن التعميم على انه كل الافراد هم موضوع اتهام. لا في مجموعة منهم هذا اللي هم من ثبت عليه ارتكابه لأي فعل إجرامي سيتم حاسبته لكن الغير اللي ما ارتكب شيء من ناحية إنسانية واجتماعية نحن نتعامل معاه زي
0: أي مواطن
2: بس وهذا معروف عن مدينة المكلا. مدينة المكلا معروف عنها وعن أهالي مدينة المكلا السلمية التعامل بأريحية مع كل الوافدين لها وهذا سمى فينا نحن الحضارة وخاصة مديرة المكلة.
0: حياك الله أستاذ فياض ومهندس مروان وعقيد رياض. يعني تخيل أنا تابعت موضوع وهذا اللي أثار حبيبتي خلانا نثير الحلقة يعني وصلت احترافية السرقات عندهم إلى عمل طلعت عليها تقريبا عمل اللبان من اللبان هذا يعني تخيل وصلت النتيجة حرف مهمشة إلى بيت تطرق الباب وما حد يرد عليه. طبعا الناس خلاص خوفت حسن المرأة تعمل لبان لاصق. أنا شفت فيديو كان واحد يصورهم تعمل لبان لاصق بالمفتاح حق البيت. الهدف منه إيش؟ إنه بعد أسبوع ترجع خمس أيام إذا والله انشل اللبان فمعناه البيت فيه ناس احترافية في السرقة تماما يعني. ما اشتل معناه لازم نحن نقطع البيت، ما حد في بيت. تعليق يا رياض على هذا الموضوع. وأمي بحث يعني. طبعا معنا في سؤال مفروض أن المهندس
3: حاليا يعني ما وصلنا بالأغرس.
0: لا أنا هذا فيديو شاهدته نفسي.
3: فعلا احنا سمعنا بهذا الشيء. وفي طرق أخرى طبعا. أحيانا يدق الجرس يدق الباب. إذا ما حد يجاوب معه يقفز، بعضهم خاصة البيوت اللي فيها حواش يقفزون من الحوش. إذا فتحوا له الباب بيت فلان، بيت وزير، بيت العمودي، بيت
0: يعني كأنه غلطان،
3: بقريبة كأنه غلطان، بس يسأل من هذه الناحية يعني. طبعا هم يعني إيش اللي سهل هذا، اللي سهل هذه السرقات لهم تواجدهم في الحواري، يبحثون على القوارير بلاستيك هذه الأمور هذا
0: شغل يعني.
3: أي شغل
0: مع الشوالات هذه يضرهم
3: هكذا يعني، باعتباره معذور يعني يدور. المشكلة زي ما تفضل أستاذ فياض أن المجتمع في المكلة يعني تكلم المجتمع الحضرمي بشكل عام في المكلة متعاطفين، يقول لك طالب الله قال لي حصل لبركة الله ناس ما شغل، وهذا أثر علينا يعني.
0: الله يعني.
3: وهذه الطرق فعلا يعني زي ما قلت لك ما وصل بلاغ رسمي بهذا الشيء، لكن محترفين في هذا الأمر، ممكن يسوي هكذا، ممكن حتى يعني ممكن حتى لو حصل مفتاح أو حصل أي حاجة ممكن يشله وينسخه
0: بالضبط فعلا.
3: وهذا أساليب يستخدمونها، ما هي غريبة عليهم يعني.
0: لا بس غريبة علينا كمجتمع،
3: غريبة علينا
0: يعني احترافية في السرقة ظهرت.
3: صحيح شفتوا مقطع انتشار برضه حق سرقة
0: بطاريات
3: السيكل
0: باحترافية فعلا،
3: الحمد لله طبعا تم ضبطهم.
0: اي قالوا شفنا الموضوع تابعنا انهم سكتوهم.
3: نعم، وعشان هكذا انا اطلق مناشدة الان قدام الاستاذ فياض، مسألة الكاميرات
0: مهمة جدا،
3: حاجة ملحة يعني.
0: بالضبط فعلا.
3: واستاذ مروان الاشغال عندي هنا وبعد
4: شغالين
3: يعني هذا الجانب تقريبا في خطوات تقريبا.
0: لا لا
3: يعني لو ما الكاميرات في هذا الموضوع ما كان
4: والله اي مهنة خصوصا الشوارع الرئيسية ما تصرف
0: الا بتركيب كاميرا،
4: الا بتركيب كاميرا ورفق صور في الملف هذا.
0: يا سلام ممتاز. بس خلينا ننبه السادة المستمعين، انا اكيد عارف في اتصالات على التلفون، وكرر هاتف البرنامج اليوم 37 33 94. طيب مروان مهندس مرنا بحط عليك سؤال يعني الكل مطلوب منه، بس خلينا يعني هل تحول جهنم مهمشين نحن كمواطنين ومسؤولين في الدولة هذه إلى خطر يهدد مستقبل حضرموت برأيك؟ يعني زي ما تفضل العقيد الرياض أنه المشكلة فينا نحن. تفضل.
4: البداية لما كانوا هم ما كانوا يعني في حضرموت بشكل عام الفئة هذه أكثر شيء كان
0: فعلا
4: هم عانوا هنا،
0: معروفين هذه،
4: هم عانوا من العنصرية اللي عانوها في الشمال وزحفوا، مثل ما قال الأستاذ رياض والأستاذ فياض فنبران أنه نحن مجتمع حضرمي طيب،
0: نقبل الضيف،
4: نقبل الضيف ونكرمه. يعني يمكن اللي دري في حارة بس بيطلع له 50,000 مساعدات
0: والله.
4: أنا أقول لك لكن في الشمال لا، ما يرحمونهم،
0: يضبطون
4: ضبط. أنا شوفهم حتى في المطاعم في الشمال كنا الأكل يقلبونه في القمامة وهم عند الباب
0: والله،
4: ما أعطونهم حاجة
0: حتى البلدية لما تي يعني استغفر الله العظيم تصب مكانها في أوادم.
4: أقول لك عشان كذا هم استغلوا طيبة الحضارة
0: ودخل يعني. هل طبعا هل تحول جهلنا هذه الأخطر يهدد مستقبل الحضارات برأيك؟ يعني
4: أتوقع المشاكل اللي حاصلة في المحافظة وفي اليمن بشكل عام
0: ساعدتهم
4: على الأمور هذه، يعني ما حد انتبه لهم ما تقول فلتوا شوية علينا.
0: رياض ايش رايك في السؤال هذا يعني؟
3: هو فعلا يعني تواجدهم بهذا الشكل
0: وطيبته حول السنايا طيبة عمال السنايا تحول يعني.
2: لكن لا ما اعترض على ال
0: طيب ما اسمع على تعليق الأستاذ رياض وعودنا.
3: زي ما قلت لك احنا نتعامل مع الكل يعني سواسية يعني. بالنسبة لنا اي جريمة تحصل نتعامل معها بتساوي يعني، ما نقول هذا المهمشين هذا حضر
0: مين حتى أمام قانون يعني
3: أمام قانون
0: بالضبط،
3: لكن تزايدهم وانتشارهم هذا الشكل أنا أشوف فيه خطورة يعني في قادم من الأيام إذا لم يتم معالجة هذه الظاهرة هذا بيشكل عنا.
0: طيب بسمع أنا بونايف ظاهر
2: معوشتين أنا مقدر خطورة الموقف لكن مش بالشكل المهول اللي نحاول نضخمه. هم يشكلون خطر نعم، انتشارهم توسعهم ابتكارهم للعديد من الأساليب في عملية النصب والنشل السرقة الاعتداء غيره، لكن برضو لازلنا نحن في مديرية المكلة وفي حضرموت ننعم بأمن واستقرار
0: الحمد لله.
2: لن نسمح بأن تشكل هذه الظاهرة يعني خطورة بالمعنى الحرفي للخطورة، إنما هم يشكلون نعم يشكلون لنا بعض القلق يشكلون لنا تحدي أمني، لكن لم يصلوا بعد إلى مرحلة الخطورة ولن نسمح لهم.
0: طيب حلو،
2: بس بظل وجود القيادات الأمنية
0: زي ما تفضل العقيد رياض ومهندس مروان أنه فعلا يعني لازم نتدارك هذا الشيء. طبعا ليس فرضا عليك كمدير عام تتكلم، بالعكس أنت جزاك الله خير والسلطة جزاك الله، لكن يعني لابد أن يعني قبل استفحال هذا الموضوع في خطورته هناك، تخيل المخاطر العديدة لا نحملها ولا الممشين يعني أثر سلبا حتى على النسيج الاجتماعي الحضري.
2: نعم.
0: الآن تلاقي دخلوا ولا يبعون قات، دخلوا في كل شيء يعني مصيبة كبيرة. كيف تعلق بنواف بونايف؟
2: زي ما قلت لك في إجراءات إن شاء الله ستتم خلال الفترة القادمة، من ضمنها إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
0: ممتاز.
2: ليس الآن المجال.
0: لا طبعا أنا هتحفظ، أنا أشكرك على تحفظك فعلا.
2: وأيضا بعض الإجراءات التي ستحد في حلول جذرية وفي حلول مؤقتة اللي هي من أجل الحد من
0: ظهرة
2: هذه، من ظاهرة انتشارهم، ظاهرة السرقة اللي موجودة عن طريقهم. إن شاء الله في القريب العاجل هذه خلال الأسبوع القادم سيتم إصدار بعض القرارات من المكتب.
0: هذا اتصال. السلام عليكم. من معي أخي؟ تفضل.
5: حياك الله. أنا معك محمد الحرازي.
0: محمد الحرازي تفضل يا محمد.
5: طيب أنا حقيقي ضيوفك يا.
0: الله يحفظك. تفضل يا أخي.
5: معنا سؤال عند مروان يا.
0: تفضل.
5: من ناحية الحراكيش هذا يا أخي في الإنساك هنا على الحديقة وهذا كيف يشلونهم يا أخي؟
0: طيب.
5: وفي برضه عشوائي وأنا ساكن هناك. وحتى عندهم توجيهات إزالة ما أدري إيش مخهم يا أخي.
0: طيب بيرد عليك
4: حاضر يا محمد واصل اجاوبك.
5: الله
0: يمرك. اسمعك.
4: مرحبا وسهلا. حياك يا محمد.
5: حياك الله. والله الموضوع بس الحرافيش اللي عندنا والعشوائي ذاك اللي ورانا على الارضيه حقنا.
4: ما يهمك ان شاء الله، ما يهمك. برتب حمله
5: في توجيه اذا مع جلال
4: واصل ان شاء الله.
0: شكرا يا محمد. شكرا لك. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا لك. الله يحفظك. طبعا عزيز المستمع أكرر أيضا أنه فعلا نحن نعتذر، ولكن هذا واقعنا الآن في سبع شهر. طيب مهندس مران زي ما تفضل المدير العام فياض أنه بإذن الله ستضع حلول ناجعة لهذا الموضوع، لكن أنتم في المشكلة الكبيرة تعانونها هي زي ما وضعت سؤالي سلفا وكان رد من رياض عقيد رياض أنه مشكلتهم اندماين في الأسواق وصاروا يبيعون الآن، يعني وصلت إلى درجة طبعا ليس اتهام، نسمع أنه وصل إلى درجة أنه حتى صاروا يبيعون القات والشمة وتوابعها. مشكلتكم أنتم فعلا في الأسواق أنه في أسواق غير مرخصة تحملنا أهل البلد أتوا غيرهم
4: عشوائية صح؟
0: تفضل.
4: شوف خلنا نتكلم بداية على
0: تفضل.
4: على موضوع إيش دور الأشغال في موضوع الفعل المهمشة هذا. نحن في 20 ديسمبر 2022 في كان شارع 30 متر موجود مقابل مستشفى بن سينا خلف المحطة. الشارع امتداده يمكن 500 متر على عرض 30. هذا كان مسكر تماما مغلق
0: منهم.
4: يعني اللي داخله هذول لو قلت لك يمكن 300,000 شوية. يعني كل واحد بسوي صندقة خيمة جنب الثاني، كل واحد جنب الثاني. نزلنا البداية في 22 كان معنا العميد عبد الله بكوبن. نزلنا بنزيل المرة، طبعا نزلت بنفسي أنا وبطقم. أول ما جبنا الشاول حطوا أطفال شهر قدام الشاول. قلت للجماعة رجعوا.
0: صعبة كيف صعبة.
4: تاني مرة رتبنا زيدنا قوة نفس الشيان حريم قاعدا قدام الشاول ولا قدرنا نزيل حاجة ورجعنا. طب نتدخل
0: شوف اسلوب كيف
4: رجعنا فيه. المرة الثالثة خرج معنا العميد عبد الله بكوبن ونزل قوة يمكن تقول كافحة رهاب ونزلنا شرطة نسائية معنا. وصراحة وجزاهم الله خير، لولا هذول أنا ما بقدر نسوي حاجة لأن قد رجعت مرتين ما قدرت.
0: لأن اللي تقول لي يعني فعلا اسلوب تعجيزي أطفال أو حريم بياسة كيف
4: رجعنا. كان هذاك الحي يعني شبه يومي سرقات. ليش؟ لأنهم ساكنين جنبهم ركبوا كاميرات يتلثم ويقضي حاجته. عرف
0: هذا مشكله والله
4: ما قدروا رجعوا الحي. هم دعمونا على فكره ولهم كل الشكر، دعمونا بجزء من المحروقات، دعمونا حتى بعض الحرافيش الشيوخ حقهم هذول طبعا مجاوبين طلبوا فلوس حق المواصلات لعدن وراحوا. البعض منهم الكبار ذل أيوة استأجروا في الطويلة وسكنوا. في يمكن نصفهم رافضين. بدأنا بتكسير أول خيط.
0: كيف تعاملتم معهم هؤلاء؟
4: بالطريقة الثانية.
0: ممتاز ممتاز. خطبة عملهم.
4: أول خيمة من برا تشوفها خيمة مكسرة. أول خيمة طحناها فيها شاشة كبيرة وفيها ثلاجة. أمور مرتبة داخل. مش أي كلام. طبعا طحناها طحن أول خيمة. قالوا ها صبروا خلاص أعطونا للساعة 11 نحن بنرفع. واستمرت الإزالة ده على فكرة يمكن فوق الخمس أيام.
0: ممتاز. وليش
4: مسكت؟ ورحنا من نروح المكتب كملناه شارع نضفناه كامل.
0: يعني ما
4: كامل شارع مر شوفه.
0: وليه ما يتعمد يتم تعميم على المواقع الأخرى مروان؟
4: بنجيهم بس ما في أماكنكم اللي يقول عليها حق الحرشيات هذه.
0: هذا
4: أنا كنت مشرف على المدرسة اللي مقابله. المقاول في

0: البرنامج ولا شيء حلول ولا شيء.
1: طيب
0: اول الملاحظه الاولى كيف عطت لهم بطاقات هويه؟ تمام وهم يشكلون خطاب على المجتمع الحضري.
1: نعم
0: وانتم عارفين انهم يسرقون عارفين كده. انا عندي ملاحظه نريد السلطه المحليه ان تبعدهم عن المدينه وتطرحها في مكان خاص بعيد من المدينه يعني قريب العبر ولا قريب الخشعه ولا
2: موجودين هناك
0: تراقبون وتعطون في الاسبوع يومين لا شيء والله
1: شيء
0: او توفروا لهم عمل
1: نعم
0: عدم السرقه وعدم الاشياء هذه الخبيثه اللي سووها يعني
1: نعم
0: اسمع علينا وعلى محاربه
1: اكيد
0: تمام الشيء الثاني بغيت بعرف حول الموضوع امس القضيه حق الشباب هذول اللي في الديت
1: اصحاب
0: المركزي واصحاب الشعب ايش اللي حكوا ضرب نار وذي ما في حكومه في قانون مثل الصياد وضح والعقيد
1: طيب. شكرا محفوظ شكرا لك شكرا لك طيب خلينا نعود المرة للسيد فياض حول موضوع انه كيف صرف بطاقة هوية طبعا ما لكم علاقة الموضوع هذا
2: زمان من قبل زمان يعني انتخابات
1: ايوه هي استغلال فيها انا اقول لك ما قبل الاحداث كان في استغلال للفئة هذه صرف بطاقة
2: طالما انه يحمل البطاقة حقه حق غير مواطن
3: يمني
1: هذا الاخر الو السلام عليكم الو حياك الله من عبد الله حياك الله عبد الله بعيس تفضل عبد الله بعيس تفضل عبد الله
4: الاخ مروان عفاري يقول حبنا خير وجدنا بالله طيب من اللي مد في الكهرباء
1: عشوائي يقول لك عشوائي مروان فعلا عشان الموضوع عبد الله عشوائي الموضوع عشوائي طلع
4: عشوائي كيف عشوائي
1: مو عشان كذا يقول لك الان طيب دقيقه يا عبد الله دقيقه الله يحفظك معنا خليك دقيقه بس مروان بيوضح لك الموضوع تفضل مهندس مروان
2: الرابط كان عشوائي من الكامب اللي جنبهم رابطين عشوائي
1: سامع يا عبد الله
4: فين رقابه عن الكهرباء فين تفتيش الكهرباء فين
2: والله كل جهه كل جهه تتحمل تقصيرها في هذا الجانب
4: الاخ يقول الاخ رياض هذا مشكل خطوره كيف مشكل خطوره في خطوره انا فوق خطوره يسرق ما هي خطوره
1: لا لا يا عبد الله عبد الله
4: مالك
1: لا
4: على الامن
1: عبد الله
4: مسكينه للناس
1: ها بس بعرف فياض هو انا تقريبا
3: انا ما نفيت انها خطره نعم خطوره لكن مش بالشكل المبالغ فيه انها خلاص تهدد امن واستقرار حضرموت ومديريه مكلا نعم هي تحدي امني كبير تواجه السلطه المحليه بالمديريه او بالمحافظه هذا ما حد ينكره هم اكثر يعني بدوا يعني تخري عن السيطره في بعض المناطق نعم ما حد ينكر هذا الشيء السرقه الاعتداء غيره هذه كلها مظاهر لا يمكن السكوت عليها لكن مش بالشكل اللي نضخمه انهم كانهم خلاص يعني ماشي دوله هذا اللي انا نقصده ان الدوله موجوده
4: دوله
1: في
4: دوله
3: يا عبد الله الردع ان شاء الله بإذن الله
1: شكرا لك شكرا لك شكرا لك بس موضوع الـ موضوع الـ انه يقول نقلهم الى يعني فعلا هل سلطة خطوة هذا الموضوع انه تعمل لهم تجمعات وهكذا
3: هذا من ضمن الاجراءات نحن في اجراءات ان شاء الله سنتابعها مع الجهات المعنيه سواء كان السلطه المحليه بالمحافظه او مصلحه اراضي وعقارات الدوله
1: باذن الله طيب سؤال امني شويه هو للعقيد رياض انت مرتاح لك شويه اللي ما كرهنا
3: قاعد
1: تتفرج
3: علينا
1: ما انا معلق الصلاه بدينا هو موضوع حق الديس هذا بحبص عشان نخلي موضوع وبعدين في سؤال اخر اللي يقول ايش مشكله الديس
5: موضوع الديس هي هو حصل فيه اطلاق في مشكله يعني بين المركزي وشعب الباديه ايه شباب مثل الحين يعني انتشار اسلحه انتم عرفتوا في الفتره الاخيره انتشار الاسلحه
1: بعد السرقات الاخيره
5: بعد احداث يناير يعني هذا
1: بالضبط.
5: الكل امتلك سلاح وهذا اثر سلبي طبعا
1: لكن تعاملتوا معهم
5: تعاملوا معهم كانت في حملات

0: يعرف رمتها
1: أكيد أكيد.
0: لكن أمس في المساء كان في قوة أمنية مشتركة من الأمن والجيش قوامها 12 طقم
1: يا سلام
0: من الشرطة العسكرية من الربوة والنخبة ومن الخفر السواحل من النجدة من القوة الخاصة من مديريتان ومكلا وعدد ثنتين مدرعات كانت موجودة هناك المنع الاشتباك يعني المنع تجدد الاشتباك
1: فضل الاشتباك
0: فضل الاشتباك وأمور طيبة كانت أمس في الليل والصباح طبعا صباح حاولنا نضبط بعض المشتبه فيهم يعني
1: ممتاز
0: حاولنا
1: يعني إجراءات
0: موجودين في بيوتهم
1: يعني. إجراءات أمنية الآن بدأت تطبق خيوط هذه القضية
0: تمت وبتستمر هذه الحملة الأمنية
1: بإذن الله. اتصال آخر السلام عليكم. ألو مرحبا من معي؟
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام حياك الله من خالد العقيلي؟
2: خالد العقيلي رئيس حي ربوة خالد.
1: تفضل يا خالد.
2: حياك الله تحياتي للمدير عام جدا مكلف الأستاذ فياض وعامر
1: والأستاذ
2: صلاح البشري
1: وأستاذنا صلاح مروان العفاري. تفضل يا
2: معي موضوع بالنسبة للموضوع الحرافيش ولا؟
1: إيه تفضل.
2: الموضوع الحرافيش أنا يعني توقع إنه يمكن في يوم من الأيام بيقعد مقضية فلسطين إن شاء الله. لأنه ماشي حلهم مش عارفين لحد الآن. هذا الحرافيش طبعا هم يابع الحرب 94 من التعامة هم بلشوا ولا من المناطق حقهم. أما يقول لك هذين مواطنين وهذين من درياج ويمسون على حسابنا بصراحة ما مريض. وثاني حاجة برضو في مجموعة مسكناهم سرقة قبل كابلات حق في مصيروك وفي حرشيات في الوجه وقبوا عندنا وياو اعترفهم الحرافيش قدام صاحب الأمن في روكم مركز روكم وطلعنا لجهاز الثالث الأخ بو نايف وحولها أبو نايف للنيابة وللنيابة بدل ما يقفلون الأحواش حصلنا الريال بعد أسبوع قالوا طلعوه برا والأحواش حقه مفروكة. يعني هل يعني من يحمي هذا الناس؟ هل السلطة تحمي الناس هذيلا؟ يعني إيش بالضبط؟ أما يطلعون والله نحن بيطلعون نحن في الأخير لما طلعوا
1: يا خالد أنا أظن يعني الإجراءات يحطوها فعلا إجراءات سليمة وفي مساق الصحيح ان ابو نايف حول الموضوع الى النيابه. هنا تبقى المشكله الان جزاه الله خير تحركوا في مركز روكم مثل بال وسيم التميمي تقريبا اضافه الى ان الفن رياض عقيد رياض تابع الموضوع هذا ابو نايف كمدير عام للكلا احال موضوع النيابه. تبقى النقطه الان في النيابه كيف طلعوا هذا المفترض ان يكون حد من النيابه معنا عشان طلعنا السؤال. اما حكايه انه بيطلعوا نحن اخذنا لا يمكن نحن اصحاب
2: يعني دحين كل من يلا يعني استغفر الله يعني هذيلا مش عارف كيف يعني في شرط طيب. يعني مش عارف مخري يوم القضاء خري ولا احنا مش عارف كيف يعني بس يعني حل
1: حتى طيب اسمعنا يا خالد انا عارف مشكلتك انك ما سمعت برنامجي صح ولا لا؟ لانه ابو نايف والان ولا العقيد رياض ايضا المهندس مروان يعني كان يتحدثون بكل صراحة أنه الموضوع بإذن الله في طريقه للحل. يعني كان أبو نايف يقول أنه مفروض بطلع لها مباشرة هذه الأمور يتم الآن تداولها بين السلطة وننتظر حلول يا خالد.
2: بس لقوا حلقات عليها ولقوا جلسات
1: ما عليك بإذن الله نحب نحاول قدر الصعب تاني الموضوع هذا بإذن الله إن شاء الله.
2: تكلم يا عمك بري البحث اللي سووه عشان الله سووا لهم أنه بيسووا لهم أحواش برا المكلم
1: أيوه
2: ولا لقوا لهم حايل حتى
1: ننتظر الآن في سلطة جديدة يقولها عضو مجلس الرئاسة سالم الخنبشي محافظ محافظة وبعض الناس يعني شوف يا خالد لازم تسمح لي واحد انا اقول لك حقيقة والله نحن نرتجي الخير في كل الناس ما دام اولادنا ماسكين السلطة قد يكون بعض انه مش راضي عنهم لكن في امور تفرضها يفرضها الواقع ننتظر وان شاء الله يكون خير يا خالد
2: ان شاء الله
1: باذن الله شكرا لك. مروان أو عفوا استاذ رياض يعني شوف في ارتباط بين بعض التجمعات المهمشين وارتفاع معدلات جريمة من التسول مخدرات وهذا ملف خطير جدا.
0: نعم.
1: كيف تعليقك على هيك؟
0: فعلا في ارتباط ومش هكذا بس في ارتباط برضه ارتباط لهم ارتباط بمحلات الخردة في محلات الخردة هذا طبعا البلاستيك والمواد هذا اللي يحصلون هذا اللي يلفونه من الشوارع يبيعونه في محلات الخردة. طبعا احنا نعمل حملات امنيه بين حين واخر يعني بس وين بنوصل يعني
1: فعلا
0: يعني نحتاج
1: في
0: نحتاج وقت يعني
1: شوف لكن عقيد رياض خلينا نحكي وضعي فعلا في ظل الظروف هذا الله يعينكم صراحه
0: نعم
1: انه ابو نايف وانه مروان انه انت حقيقه
0: مساله المخدرات والحبوب هذا
1: موضوع صعب يا اخي والله
0: تحصل يعني تم ضبط اشخاص كانوا في وضع يعني ما هو كانوا

0: شعره كانوا محببين كان هالشيء تحال قضاياهم لأن
1: خليك أصالة خط
0: ياخذون فترة عقوبة يقضون فترة عقوبة
1: هذا مشكلة يعني ملتزم بعقوبته وغادر
0: عقوبه يكمل عقوبته يرجع
1: ينزل وفي الأخير هو يحمل بطاقة هوية هذا مشكلة إنه ما تنش
0: تقول البعض
1: لا يحتكم القانون اليمن
0: هذا نعم طبعا الأحوال المدنية اللي يتكلم عن البطايق الأحوال المدنية ما بيصرف إلا إذا معه يعني بيانات مكتملة
1: أكيد
0: أي شخص بيانات مكتملة بيعطونا بطاقة
1: أكيد طيب خلينا نشوف السلام عليكم حياك الله صالح دبي تفضل
2: يا اخي سؤالي للاخوان للاخ بالامن بقول له يا اخي ليش الجماعه هذول ما تزجرهم العقوبات اللي تنفذ فيهم ايش السبب يعودون مره بعد مره
1: طيب اسمع يا صالح معلش بخلي رياض يرد عليك بس يبدو لي انه السؤال انه ليش ما تردعم العقوبات هذه يعود للعامل النفسي للشخص نفسه يعني الامن نفذ موضوع انه حبس في مخريبه خريفي بعد الحبس لا زال ما تعدل يعني يعود نفسي إلى شخصيتي.
2: الشيء يتكرر يعني.
1: أيوة سنة لا بالمنطق يعني لأنه بالمنطق إذا حبسوا فيه بخريه افتراض عمل جريمة دخل قضاء محكوميته سنتين خرج ما تعدل الأمن ما له دخل ولا النيابة ولا الناس كلهم تقريبا أنت معي في هذا الموضوع صح؟
2: أيوة بس.
1: هذا المصيبة إذا كان ما حاكموه هنا المصيبة.
2: هذا مشكلة.
1: حياك الله صالح. تفضل صالح. تفضل صالح.
2: خلاص
1: حياك الله شكرا لك طبعا تحملت الرد لانه الموضوع انه لا الموضوع
0: كلام استاذ صالح فعلا يعني هو كمواطن يشوف واحد سرق اليوم شهر شهرين يجي يحس
1: خرج بالضبط
0: يعني فعلا المواطن ما يشوف طبعا الاجراءات لكن احنا
1: يعود شخصيه النفس الشخص
3: برضه يعود الى يمكن حجم العقوبه اللي مقدره لها احيانا بعض العقوبات ما تتناسب مع الفعل
1: وبالعكس بعضها احيانا نحكم على مواطن بعقوبة مغلظة شوية يعني. لكن يا أخي ما يتعدل أصلا ما يتعدل هنا أقرب مثال على المخدرات أنا أكثر من حلقة أدرتها أنا مسكون سي من الناس يا أخي شوف حكموه بخمس سنوات يعني خمس سنوات كفينا بأن تعدله
0: روضي عجل يعني
1: لا يا أخي نفس الحكاية وفي ناس يحكم عليه بسنة يا أخي فعلا خلاص يسلك الطريق الصحيح فتعود سيكولية الشخص نفسه ونفسيته
3: لكن إذا ضاعفت العمل العقوبة
1: هنا السؤال فعلا هل القانون تمام حلو أنت تطرق الموضوع هل القانون اليمني يخول لكم إضاعة العقوبة أنتو
0: هو في الجهات القضائية طبعا
1: فعلا
0: ضاعف العقوبة يعني المرة الأولى مثلا شهرين إذا كرر نفس الجريمة تضاعف العقوبة
1: حلو ممتاز
0: اللي بغيت بوضحها
1: تفضل
0: أن هذه الفئة يعني كأنهم بدوا يفهموا القانون الآن ما كانوا يجون يشتكون عندنا الآن نشوفهم يعني يروحون النيابة يتقدمون بشكاوي بلاغات جنائية
4: رسمية
0: بدوا يفهموا القانون طبعا
1: خلي عبد الناصر
0: للتوضيح برضو أن في جهات تدافع عنهم في ناس قانونيين يجون لعندنا يدافعون عنهم
1: مصيبة
0: في جهات متبنية هذا الموضوع مش عارف يعني إذا هي منظمات أو شيء
1: منظمات دافع بهذا الموضوع
0: أيه منظمات إنسانية طبعاً
1: وهنا خطورة هذا خطورة فعلا
0: وأحيانا يجون محامين يعني يتكلمون بنبرة يعني ليش فإحنا الجانب الإنساني عيقنا يعني
1: بس عقيد رياض يعني المشكلة إنه الحين يعني هذا المحامي أو زي ما تفضل المهندس مروان اللي تقول لي اسم منظمة هل تنطلق منطق إنساني وانطلق لا أنا هذا لازم نحن نوقف معه يعني كذا تعباط إذا أسمح له قانون يا أخي إنسان ما يحمل بطاقة هوية لازم تعامله توقف ليش لا
0: عندنا إحنا طبعا نطبق القانون اللي عندنا بغض النظر يعني طبعا نعامله زي المواطن يعني عندنا زي ما قال الأستاذ فياض الناس كلها أنهم مهمشين وأنهم أبناء المكلة وأنهم
1: في مساق واحد طيب هذا اتصال السلام عليكم عبد الناصر
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: ناصر بزرع تفضل حياك الله أخي
5: عبد الناصر بزرع معكم
1: تفضل حياك
5: نرحب بالضيوف الكرام
1: حياك الله تفضل
5: الله يحفظكم إن شاء الله أنتم من بيدكم القرار في مسألة منع الظواهر المقلة بالنظام والقانون أمن وأشغال وأجهل أخرى ومنها هذه الظواهر بيع الغاز على الطرقات الرئيسية داخل مدينة المقلة هذا مسؤولية من؟ إذا لم تكن مسؤولية الأمن والأشغال ظاهرة انتشار الحرافيش ظاهرة ركوب أكثر من شخصين على الدراجات النارية وكذلك سباق الدراجات هذه مسؤولية الأمن أم مسؤولية من؟ تطبيق نظام القانون لا يحتاج إلى برامج في الإذاعة أو التلفزيون ولكن يحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع
1: تفضل يا مروان خلاص عبد الناصر طيب ستسمع رد باذن الله ان شاء الله خلينا نبدا المره عندك راديو عبد الناصر طيب عندك عندك راديو تسمعنا؟
5: مرحبا.
1: عندك راديو تسمعنا احنا فيه؟ أقول لك تسمع لي ذا أنت الآن تسمع لي ذا؟
5: لا والله لا سمع أسمعه.
1: طيب ما عليك خليك على الخط بس رغم إننا بناخذ من نقطتين في الأخرين. خليك على الخط. مروان المهندس مروان العثاري إضافة إلى نسمع ونرى الأستاذ فياض بعامر حول الموضوع إنه من مسؤول عن من؟ تفضل.
3: العملية مشتركة أو تشاركية، المواطن زي ما نقول رجل الأمن الأول لكن لا يعفي الجهات الأمنية من القيام بواجبها. سواء كان الجهات الأمنية أو الأشغال الظواهر هذه المنتشرة ظواهر بيع القات في الشوارع العامة هناك تقصير، الكل يعترف أنه فيه هناك تقصير، لابد نكون شفافين وواضحين. لكن خلال الفترة القادمة إن شاء الله ستتم معالجة الموضوع هذا بشكل جذري، في هناك تنسيق، في هناك تكامل بين الأجهزة المختلفة داخل السلطة المحلية من أجل القضاء على مثل هذه الظواهر، والعافية يقولون تجي حبة حبة.
1: طيب الآن بتحدث مروان المهندس مروان مدير مكتب الأشغال المديرية، تفضل.
4: طبعا موضوع الأسواق الغير رسمية هذا والعشوائية نفذنا حملة تذكر أنزل معنا حتى العميد عبد العزيز الجابري
1: في الشرية فعلا.
4: لكن للأسف شوف الأشغال بدون أمن ما تقدر تسوي حاجة.
1: كيف تتنتب في الأخير إيش تعمل مع الناس؟
4: بالضبط. ان شاء الله في خطه الان مع ابو نايف جديده موضوع السوق، خصوصا سوق الشرج. الشكاوي شبه يوميا توصلنا من عاقل الحاره في الشرج من المواطنين من حتى اصحاب المحلات المجاوره
1: مرور نساء وشغلات،
4: وفي يا ريت النقات بس في قات وحاجات ثانيه
1: تتكلم واضحين يكون شو وشغلات. نعم
4: بالضبط.
1: رياض رايك في هذا الموضوع؟ رياض
0: بالنسبه انا بتكلم على موضوع الدرجات الناريه اللي تكلم عليها الاخ عبد الناصر. طبعا في لو بيتفضل عندنا بيزورنا الاستاذ عبد الناصر في احصائيه عن ضبط مجموعه مجاميع كبيره يعني من هذول اللي يركبون الدراجات الناريه في مركز روكو في فوه. المصيبه انك لما تجي تضبط مجموعه هكذا يجونك الاهل، يجي عاقل الحاره، يجيك
1: غشيم مسكين
0: ولا في مسؤول فعلا
1: غشيم مسكين.
0: وقانون الاحداث يعني
1: بيخونك
0: حبسه
1: بالضبط،
0: نفكهم بضمانات وهكذا. المجتمع اذا ما تعاون معنا في هذا الجانب
4: والاسره ودور الاسره
0: برضه يعني. يعني سياره قصدي سيكل صوته مزعج، مقاطع فيديو تنتشر، يعني الاهل وين منهم من هذا الظواهر يعني. اما اسواق القات وهكذا انا بعتبره في قصور يعني، ما ننكر القصور، في قصور نعترف ان في قصور يعني
1: عبد الناصر،
0: لكن بنستمر يعني نستمر احنا في حملاتنا يعني حملات امنيه مستمره ان شاء الله بتكون
5: يعني ما ابغى تكون برنامج شوارع غير بيت تصل.
1: الله يحفظك، شكرا عبد الناصر لك، شكرا لك، شكرا لك. انا اشكرك على فهمك الموضوع، شكرا لك. طبعا يعني فعلا شوف الموضوع زي ما قال ابو نايف، يعني احيانا يكون في عمليه تضخيم لكن برضو من حق المواطن نعمل.
3: نعم نعم نعم، ونحن مع المواطن ومع اخذ الامور بالشفافيه وما في شيء لا يمكن الكلام فيه يعني.
1: طيب
3: احنا نتقبل كل انتقاد وكل نقد بناء.
1: شوف انا اقول لك عشان اكون صريح والله العظيم، يعني وجودكم اليوم معي في الاستديو دليل واضح انه انتم اهلا ومفتحين على الله، انه المهندس مروان وانه عقيد رياض، وطبعا
3: واجبنا نسمع من المواطن.
1: بالعكس يا والله شوف انا ادرت البرنامج هذا حقيقه بعض يعني ممكن تقول نسبة 5% اللي ما تجاوب، لكن الكل تجاوب
3: الحمد لله،
1: وهذا شيء يحسب لكم جميعا.
4: تحدينا على فكرة، حدينا من أماكن كثيرة كان ممكن نتصور ثكنات لهم، هم يستفحلوا قدام المفرح فوق القديمة عند المقبرة. أنا اللي بنفسي كسرته فوق الخمس مرات، كل ما صبروا يسوون كم خيام كسرناها. الساحة حق مسيد هايل في المضرين نفس الشيء
1: بالضبط،
4: لا خليناها مكذاها. تعرف موضوع كر وفر صار
1: حيسام بدوكم حتى على
4: الزروع. أنا أقول لك إذا سكتت عليهم اليوم خيمة اثنتين ثلاث الآن حتى بدو عند الجولة حق شباب
1: كعشر غرام
4: بالضبط، إذا سكتت خليت الخيمتين تشوفها بعد يمكن
1: ستين
4: شهر تحصلها 60.
1: كيف تعاملتوا مع هذا حق الشباب؟
4: نكسرهم باشا.
1: ليش حق شباب كسرتوه؟
4: حق شباب نزلنا مرة بطية قبل يمكن سنة
1: تبتهدي ماذا؟
4: هدمنا.
1: لكن الآن لما
4: الآن رجعوا ورسوق الغنم ثلاث حبات
1: عند الموقف سيارتك.
4: أنا أقول لك يعني المشكلة هم يحاولون يتقربون من داخل المدينة عشان مهنته.
1: لكن كيف مهندس مروان في زالة إن شاء الله وتملهم
4: بإذن الله
1: في هذا الموضوع
4: بإذن الله.
1: طيب
4: إن شاء الله
1: ممتاز،
4: احنا مستمرين في الشهادة الصراحة ما توقفنا.
1: يا سلام.
4: حتى الشارع حق مكة لو تذكر في رمضان صبروا نزلنا لهم في رمضان نفس الشيء.
1: حلو. يعني سرعة التنفيذ هي اللي بتحد
4: مخطر. يعني احنا شوف يعني رغم الجهود هاي نسويها لكن احنا تجمل
1: لا لا معلك معلش شوف انا اقول لك خذها قاعدة
3: عمل الخدمة هذا خلاص.
1: يعني العمل الميداني يتطلب رحاب الصدر وانه ما حب يرضى عنك هذا لا تفهمها. انت اليوم هدمت شيء موضوع على الساد فياض اكيد بيقول لك هذا وهذا وهذا
3: اكيد
1: هو بمصحة الناس لكن لا لانه الضرر ما يقول لك هذا الكلام.
4: لا الحمد لله حدينا كثير
1: فلا تطلب الجمال اشتغل وربنا يفرج ان شاء الله.
4: امين.
1: هذا اتصال. السلام عليكم. مرحبا محمد كرامه.
6: لك من ناحيه اهل المهمشين
1: منهم منهم
6: المهمشين تكاثرهم تكاثرهم بطريقه تقعد مكاثر كيف تكاثرهم هذول منين هل هم يعني عقود زواج مش عارف ايش هذا يعني. والجانب الثاني هم حق النزوحات كيف يمتلكون فلوس من ناحية أنهم نازحين وبإيش بإيش من طريقة يعني هذا يعني
1: طيب يعني. طيب بسمع بسمع أبو نايف يرد عليك هو يسأل كيف كثرهم
3: والله اللي هم لهم عادات ومجتمع له عاداته وخصوصياته ونحن طبعا نحاول قدر المستطاع ان احنا نحجم هذه الظاهره ظاهره انتشارهم الغير محمود. هم البعض حتى يمكن يطلق عليها ان هذه زي البر او الخلايا السرطانيه في المجتمع. نحن ان شاء الله بنوجد لها العلاجات المناسبه خلال الفتره القادمه وان شاء الله نحل منها. بس قبل كل شيء لابد من تكاتف كل الجهات الرسميه والشعبيه من اجل القضاء عليها.
1: شوف نايف انا اقول لك عشان اكون صريح وواضح يعني لا نحملكم وطاقتكم انه الامن وانه الاشغال وانه انتم او الجهات ذات العلاقه لا نحملها فوق طاقتها. انتم تتعاملوا مع واقع للاسف انا اقوله واقع مدير سواء كان في حضرموت عندنا او في المحافظه الاخرى. يعني احيانا حتى قوه القانون
3: ضعيف
1: لا قوة القانون حتى تتعرض إلى تداخلات واسطة أطلقوا فلان وهذا تقريبا من أصحاب الأمن أكثر شيء تعرضونه. طيب هناك سؤال قبل خلاص الحلقة شارت عندها سؤال تجمعهم بونايف ومهندس مروان بعيدا عن الرياض لأن الموضوع صحي شوية يعني هم أثروا سلبا حتى على الصحة العامة الآن.
3: هو تأثيرهم على كل جوانب الحياة يعني تأثيرهم زي ما قلت لك على مختلف مناشط الحياة التعليم الصحة يعني الجانب الأمني نفس الطريقة الجانب الخدمي كلهم هم أثروا فيه. طيب. ولكن بالنسبة للجانب الصحي أكيد لهم تأثير.
1: نسمع المهندس مروان الحفاظ على وقت تفضل مهندس مروان.
4: أقول يعني هم كثافة سكانية يعني مثل
1: تقول 3 مليون
4: أيوة مثل 3 مليون و500 مثل يعني أسرة واحدة فيهم ما عنده أقل من 6 عيال 5 عيال على الواقع اللي نشوفه قدام واحد حملته واثنين يمشون صغار.
3: بنرجع للسؤال حق محمد كرامة.
4: طيب نشوف انه نقلناهم على فكره نقلناهم الى الشيخين اللي نفذنا ازاله مقابل بن سينا نقلناهم كلهم للشيخين.
1: حلو بعيد
4: ايوه بعد خليفه
1: معروف معروف فعلا. والله شوف انا اشكركم على الخطوه هذه يا رب بس تستمر هذه الخطوه انه كل ما حطيتوا حد
0: الى هناك رجعنا مساكن
4: لأن ليش في كانت جهات جابت
1: يعني زي الدبر تحرش ينتشر
0: حسين بن دهاف حسين سميهم الغراب رجال السيسبان
1: شيء غراب يا اخي الله. طيب في سؤال للجميع يعني طيب هي سؤال متبقى للجميع. طيب من المسؤول الاول عن تعامل الحلول وضع هذا في ابو نايف استاذ فيهم
3: والله المسؤوليه زي ما قلنا مشتركه.
1: حلو
3: لابد من تكاتف وإشراك المجتمع مع الجهات الرسمية مع منظمات المجتمع المدني طبعا الشؤون الاجتماعية لا نغفل دورها في هذا الجانب. كلنا لابد أن نعمل سويا من أجل قضاء هذه الظاهرة لكن لا تستطيع جهة مفردها حل هذه المشكلة. لابد تحتاج سلطة من قرار من سلطة عليا.
1: نعم.
3: لابد من تنسيق بين مختلف هذه الجهات.
1: أتوقف عن نقطة فعلا ممتاز جدا أبو نايف الله يحفظك أستاذ فياض انه ان لم يكن زي ما تفضلنا سلفا ذكرنا انه ما نبغى قانون القانون يبغى تشريع ميز نواب مهاير خارج برد كل واحد في وادي نبغى قانون قرار من السلطه المحليه الموضوع. مروان لانه خلاص
4: انا اشوف البدايه لازم نحن ندعمهم في التعليم. التعليم يغير
1: لا يعني انت ما تشوف المجتمع
4: يعني لازم
3: والله
4: انا اشوف كذا التعليم اللي غيرك غير كلامك غير حياتك غير شكلك.
1: نعم.
4: أيوه.
1: طيب رياض ايش رايك
0: والله هذه ظاهرة اجتماعية يعني يعاني منها الجميع يعني الكل. ظاهرة مش بسيطة يعني. المواطن هكذا يشوفك الحرفية.
1: نبع وتوغلت شوف الفن توغلت في البلد. ثلاثة مليون يقول مروان الآن شغرام يعني.
0: فعلا يعني بس أنا بغيت المواطن نفسه.
1: يا سلام.
0: يكون شريك.
1: أنت السوقنا إلى سؤال الآن شوف أنا موضوع لك سؤال. إذا المشكلة يعني هل فيهم وفينا كمواطنين؟ وعلى ضوء يختبر حلقة خلاص
0: حلنا على الموضوع. أنا أتكلم يعني كنائب مدير عام مديرية المكلة في نفس الوقت مواطن يعني. يعني إذا تكاتفوا المواطنين كلهم بشكل عام يعني وحاولوا يعني وجود حل هذا الشيء إن شاء الله نوصل لحلول يعني.
1: يا سلام.
0: والجهات السلطة المحلية زي ما قلت لك برضه يعني في جهات أخرى ممكن يتعرضون للنقد إذا أصدروا قرار مجحف مثلا بحق موشي ماشي حل أنهم يطيرون برا على البلاد.
1: يا سلام. يعني اختار مسك عقيد رياض حقيقة يعني. طبعا عزيزي المستمع عزيزي المستمعة أولا قبل أن أختم هذه الحلقة أتوجه بالشكر سبحان الله يعني للعزيز أبو نايف عياض عامر مدير عام مدينة المكلة. أقولها حقيقة يعني أي مشكلة تطرأ أتصل عليه على طول مباشرة. أيضا المهندس مروان هذا ثاني حلقة طلع معنا فيها وأشكرك على صراحتك. أيضا عقيد رياض عدة حلقات أكثر ثلاث حلقات برضو أيضا مشكوري على توك أنت ولا العقيد صلاح حقيقة يعني هي جهادات العلاقة دائما لما تحضر تخفف من وطأة احتقان المواطن مع هذا الشيء. فلا يسعني في الأخير لا تقدم لكم بالشكر الجزيل على حضوركم معنا. الشكر موصول للعزيزة مادلينا باكود من الإعلام جديد في إذاعة المكلة. الشكر موصول للعزيز أسامة عمر جابر مخرج ومنفذ هذه الحلقة. تحياتي أنا في مخريبة. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج شكاوى الهوى. دمتم في حفظ الله.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من المكلا الصوت حضرموت، ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الخامسة عصرا والخاصة بالأنباء المحلية، وهذا موجزها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع هاتفيا من وزير الدفاع على مستجدات الأوضاع في الجبهات ويشيد ببطولات القوات المسلحة. وكيل محافظة حضرموت الشؤون المالية والإدارية يوجه بتكثيف الحملات الأمنية لضبط أسواق القات العشوائية بالموكل. الوكيل الجهوري يبحث مع جمعية العون المباشرة الكويتية تعزيز التدخلات التنموية والإنسانية بالمحافظة. وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء يلتقي مؤسسة الناصر للتنمية ويشيد بدورها في دعم وتطوير استاد سيئون الأولمبي. أهلا بكم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع الفريق ركن طاهر العقيلي على مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات وأسير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في مواجهة ميليشيات الحوثي الأرهابية والجهود المبذولة لتعزيز الموقف العسكري وتحقيق مزيد من التقدم. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالبطولات والتضحيات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في مختلف ميادين المواجهة وما يبذلونه من جهود وطنية في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، مؤكدا أن الانتصارات الميدانية التي تحققها القوات المسلحة تمثل ثمرة لتضحيات الشهداء والجرحى وصمود المقاتلين في مختلف الجبهات. وأكد الخنبشي أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين مختلف التشكيلات والقوى الوطنية وتعزيز اليقظة والاستعداد لمواجهة التحديات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، مدينا أي محاولات تستهدف عرقلة الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة أو السعي إلى خرط الأوراق وأرباك المشهد الوطني في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا والوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة. عقد وكيل محافظة حضرموت الشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس اجتماعا مشتركا ضم المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض باعمر ونائب المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد الركن عبد الناصر التميمي وقائد الشرطة العسكرية العقيد مراد بخلة وقائد شرطة حماية المنشآت وحماية الشخصيات النقيب أمين التركي أو أيمن التركي لمناقشة أوضاع أسواق بيع القات العشوائية وانتشارها في عدد من الأحياء والمناطق السكنية بمدينة المكلا. وخلال اللقاء اطلع الوكيل العطاس على أبرز المشكلات والشكاوى والمناشدات التي تقدم بها أبناء الأحياء السكنية جراء وجود نقاط وأماكن لبيع القات داخل الحارات والأحياء السكنية وما يترتب على ذلك من إزعاج للسكان ومظاهر وسلوكيات تتنافى مع طبيعة المجتمع وقيمه وثقافته الاجتماعية. ووجه الوكيل العطاس للأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين ومتابعة أوكار وأماكن بيع القات غير النظامية داخل الأحياء السكنية وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والردعية بحقهم وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، مشددا على أهمية تكامل الجهود الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار مدينة المكلا. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري بمكتبه وفد جمعية العون المباشر الكويتية برئاسة مدير مكتب الجمعية بحضرموت المهندس عدلي باسيف لمناقشة خريطة التدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها الجمعية خلال العام الجاري، إلى جانب بحث مصفوفة المشاريع والخطط المجمع تنفيذها خلال العام القادم في مختلف مديريات المحافظة. واطلع الوكيل الجهوري على إحاطة شاملة حول مشاريع الجمعية الجارية وفي مقدمتها القطاع الصحي ومخيمات العون الطبية وتزويد المراكز الصحية في مدينتي المكلا وسيئون بمنظومات الطاقة البديلة وقطاع المياه وحزمة مشاريع الإمداد المائي بساحل وادي حضرموت وفي طليعتها مشروع البئر الارتوازي والتمكين الاقتصادي والتعليم ودعم شريحة الصيادين بمعدات ووسائل الانتاج الجاري تنفيذها حاليا بالإضافة إلى برامج المنح الطلابية والتأهيل الأكاديمي. وأكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية حرص قيادة السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمنظمات والمؤسسات الإنسانية والمانحة، مشيدا بالدور الريادي لدولة الكويت الشقيقة وجمعية العون المباشر في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تلامس الاحتياجات المباشرة لأبناء المحافظة وتساهم في تخفيف معاناتهم المعيشية. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد شؤون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيدي بمدينة سيئون ممثلي مؤسسة الناصل للتنمية لمناقشة سير الأعمال الجارية ضمن مشروع تطوير وتأهيل أستاذ سيئون الأولمبي والجهود المبذولة للارتقاء بالمنشآت الرياضية وتحسين جاهزيتها لاستضافة مختلف الفعاليات والمنافسات الرياضية. واستمع الوكيل السعيدي بحضور مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء الدكتور مجدي بن طليب ومدير الإدارة الفنية بديوان وكيل وادي حضرموت المهندس فايز الزعبي إلى شرح حول مستوى سير الأعمال المنفذة والجارية في الأستاد وما يتضمنه المشروع من تدخلات لتطوير البنية التحتية والمرافق الرياضية بما يسهم في إيجاد بيئة رياضية متكاملة تواكب تطلعات أبناء وادي حضرموت والحركة الرياضية بالمحافظة. ويأتي مشروع مؤسسة الناصر للتنمية ضمن تدخلات شاملة لتطوير أستاد سيئون الأولمبي تشمل تأهيل أرضية الملعب وتركيب منظومة إنارة حديثة وفق المواصفات الرياضية المعتمدة إلى جانب تركيب شاشة عرض عملاقة مساحتها نحو 84 متر مربع وتأهيل وتجهيز مقر فرع اتحاد كرة القدم وتنفيذ أعمال تطويرية في المساحات الخارجية للأستاد بما يجعلها متنفسا رياضيا واجتماعيا لأهالي المدينة. وأشاد الوكيل السعيدي بالدور الذي تطلع به مؤسسة الناصر للتنمية وأسهاماتها في دعم القطاع الرياضي مؤكدا أن مثل هذه المبادرات التنموية تمثل شراكة فاعلة مع السلطة المحلية وتسهم في تحسين البنية التحتية الرياضية وتهيئة المنشآت بما يخدم الشباب والرياضيين في وادي حضرموت. في ختام هذه النشرة المحلية إلى حضرتكم هذا الإعلان. فقدت على امرأة أمس في الشرج بطاقة هوية شخصية إلكترونية وبطاقة عمل بهيئة مستشفى ابن سينا باسم حنان عوض عبود بادحين. رجاء ممن يعثر عليها التقرب بالاتصال على هذا الرقم 37 11 4730. الهاتف مرة أخرى 37 11 4730 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم نشرة الأخبار والخاصة بالأنباء المحلية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أطفالنا الأعزاء ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. Thank you.
0: كل صوت حضرموت في 35 دقيقة سنقدم لحضرتكم إعادة لبرنامج أنت والقانون. حتى ذلكم الحين نبقيكم مع محمد مرشد ناجي في اللقاء العظيم.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم. أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت والقانون. في حلقة سابقة من حلقات البرنامج توقفنا عند عقد الإيجار، وبينا مجموعة من الأحكام والمفاهيم التي كان قد تضمنها قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر. عرفنا من خلال تلك الحلقة تعريف عقد الإيجار ومدة عقد الإيجار، كما تعرفنا على مفهوم الأجرة وكيفية تحديدها، وانتهينا إلى ذكر واجبات المؤجر. وفي هذه الحلقة نستكمل ما كنا بدأناه في مجموعة من المواضيع المتعلقة بعقد الإيجار، والتي نبدأها بالتزامات المستأجر ومجموعة من المفاهيم الأخرى.

من أحكام عقد الإيجار التزامات المستأجر. المستأجر هو الطرف الآخر في عقد الإيجار، وتقع على عاتقه العديد من الالتزامات. جاء القانون ليضع أحكاما وقواعد تنظم هذه الالتزامات، بحيث أنها إذا غابت عن أذهان المتعاقدين أي المؤجر والمستأجر عند تحرير العقد، جاء القانون ليضع حدا للخلاف الناشئ بينهما. وعلى الرغم من التفصيل الذي جاء في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 22 لسنة 2006، إلا أننا سنحاول في هذه الحلقة أن نورد سردا مختصرا وسريعا لأهم تلك الالتزامات كما نص عليها القانون. فمن تلك الالتزامات: 1- على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد. 2- لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العين المؤجرة إلا في الغرض الذي أعدت له أو الذي تم الاتفاق عليه. 3- يجب على المستأجر رد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار. 4- يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك بسبب لا يد للمستأجر فيه، أو ما يسمح العرف به بسبب الاستعمال. 5- لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر، فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة ألزم بإعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها، وبالتعويض إن كان له مقتضى. وبالنسبة لهذا الالتزام، أوضح القانون أنه إذا أحدث المستأجر في العين المؤجرة تحسينات مما يزيد في قيمة العين المؤجرة، فإن كان ذلك بموافقة المؤجر ألزم المؤجر بأن يدفع له عند انتهاء الإيجار ما أنفقه فيها، وإن كان بدون موافقة المؤجر خير بين أن يطلب من المستأجر إزالتها مع التعويض عن الضرر الذي أصاب العين من إزالتها إن كان لذلك مقتضى، وبين أن يبقيها في مقابل الغرامة المعتادة في مثلها. أما ما يتعلق بالتجهيزات الضرورية، فقد أجاز القانون للمستأجر بموافقة المؤجر أن يدخل على العين المؤجرة التجهيزات الضرورية، مثل توصيلات الهاتف أو المياه والكهرباء والمجاري، على نفقة المؤجر خصما من الأجرة. ومن الالتزامات أيضا يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة وسلامة المبنى، وعدم وضع أجهزة في العقار تهدد سلامته ما دام لم يتفق عليها، وهو أي المستأجر المسؤول عما يصيب العين من تلف أو هلاك أثناء انتفاعه بها إذا حدث نتيجة استعماله للعين استعمالا غير متفق عليه.

من أحكام عقد الإيجار التأجير من الباطن. تثور التساؤلات حول التأجير من الباطن حين يقوم المستأجر بإعادة إبرام عقد إيجار لشخص آخر، وهو ما قد يسبب إشكاليات لاحقا. ومن ناحية أخرى، قد يقوم المستأجر بالتنازل عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة كمستأجر إلى شخص آخر، وهو ما يجعلنا أمام ثلاثة أطراف: مؤجر ومستأجر أصلي ومستأجر من الباطن، وهو ما يقتضي توضيح التزامات كل منهم، والتي نوضح بعضها من خلال ما نص عليه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك كما يلي. أكد القانون على أن الأصل هو أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن منفعة العين المؤجرة للغير، كما لا يجوز له التأجير من الباطن في كل ما استأجره أو بعضه، إلا في حال تم الاتفاق على ذلك مع المؤجر عند بداية إبرام عقد الإيجار، إذ إن ذمة المستأجر الأصلي تبرأ في مواجهة المؤجر سواء فيما يتعلق

الأصلي، ولا يكسب المستأجر من الباطن والمتنازل له حقوقا لم تكن للمستأجر الأصلي. وأورد القانون حالة إذا كان الاستئجار للمبنى لغرض تجاري وأراد المستأجر أن يبيع المصنع أو المتجر، وقرر القانون في هذه الحالة أن تستمر الإجارة بنفس شروط العقد حتى تكتمل مدة الإيجار، وعلى أن لا يلحق ضرر بالمؤجر، وعلى المشتري الالتزام بما ينص عليه عقد الإيجار. وحيث أن المستأجر من الباطن قد يرتكب مخالفات يعترض عليها المؤجر، فقد أكد القانون على أن يظل المستأجر الأصلي ضامنا للمستأجر من الباطن انتفاعه بالعين المؤجرة وتنفيذ التزاماته التعاقدية في العقد من الباطن. ومع ذلك فإنه يجوز للمؤجر أن يستوفي من المستأجر من الباطن ما يكون له من حقوق قبل المستأجر الأصلي.

من أحكام عقد الإيجار انتقال ملكية العين المؤجرة. يثور التساؤل في كثير من الحالات، ما مصير التزامات المؤجر في حالة إذا انتقلت ملكية البيت مثلا من شخص إلى شخص آخر، أصبح هذا الشخص الآخر هو المالك الحقيقي؟ هل يجوز لهذا المالك الجديد أن يطلب من المستأجرين إخلاء البيت فور انتقال ملكيته إليه، أم أن هناك أحكاما تنظم هذه الحالة؟ في هذه الفقرة سنحاول تسليط الضوء على هذه الحالة من خلال ما نص عليه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك كما يلي. أوضح القانون أنه إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة من مالك إلى آخر، تظل عقود الإيجار التي أبرمها المالك الأول سارية في مواجهة المالك الجديد، وتنتقل التزامات المؤجر إليه. فعلى المالك الجديد تمكين المستأجرين من الانتفاع بالعين طيلة مدة العقد، واستلام الإيجارات المقررة منهم، وتحرير سندات استلام لهم بها، وغير ذلك من الالتزامات. ولا يجوز للمالك الجديد الانتقاص من حقوق المستأجرين طوال فترة سريان العقد. حرصا على أن تكون الأمور واضحة بين البائع والمشتري منه الذي سيصبح هو المالك، فقد أوجب القانون على البائع إعلام المشتري بمدة عقود الإيجار التي أبرمها مع أي من المستأجرين في المبنى، وإلا فللمشتري حق فسخ عقد البيع. وتأتي أهم الأحكام المتعلقة بهذه المسألة حين ينص القانون على أنه لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة أن يجبر المستأجر على الإخلاء، إذ أوجب القانون من خلال هذا النص على المؤجر الالتزام بالعقد المبرم سابقا مع المستأجر، وفي ذلك حماية للمستأجر، فلا يجوز للمؤجر إلا أن يسير وفقا للإجراءات القانونية بالتنبيه بالإخلاء والمواعيد المقررة وغير ذلك. من ناحية أخرى، قد يطرأ على ذهن المالك الجديد أن يقوم ببعض التعديلات في المبنى بحجة أنه يملك هذا المبنى الآن، فقد أورد القانون قيدا يحمي به المستأجر السابق في فترة سريان العقد، وهو أنه لا يجوز للمالك الجديد أن يدخل في العين المؤجرة أي تعديلات أو إضافات أو آلات إذا كانت تنقص من منفعة المستأجر. وبالمقابل فقد أكد القانون على أنه لا يجوز للمستأجر أن يدفع الأجرة المستحقة عليه للمالك السابق بعد انتقال ملكية العين المؤجرة للمالك الجديد، بل يلتزم المستأجر بسداد الأجرة إلى المالك الجديد من يوم اخطاره أو التنبيه عليه بذلك.

من أحكام عقد الإيجار انتهاء العقد والتجديد الضمني. لا شك أن العقد كما أن له نقطة بداية فإن له نقطة ينتهي عندها، وانتهاء العقد يكون بانتهاء مدته وهي النهاية الطبيعية للعقد، إلا أن القانون كان قد نص على حالات أخرى يمكن أن ينتهي العقد فيها بطلب من أحد الطرفين. يثور التساؤل كذلك حول حالة إذا ما انتهت مدة عقد الإيجار لكن ظل المستأجر يدفع ذات الأجرة في كل شهر وظل المؤجر كذلك يستلمها منه دون اعتراض، وهي ما تسمى بحالة التجديد الضمني للعقد. وكل هذه الحالات تتعلق بها بعض الأحكام سنسعى لتوضيحها في هذه الفقرة، وذلك كما يلي: من أول الأحكام التي أوضحها القانون هو أن عقد الإيجار ينتهي بانقضاء المدة المعينة في العقد، وذلك دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء، وهذا إنما هو من حيث الأصل. أما إذا نص العقد على وجوب التنبيه فالحكم حينها لذلك النص الخاص. يتطرق القانون أيضا لحالة موت أحد الطرفين، فهل يجبر ورثة المستأجر مثلا ممن يشغلون العين المؤجرة على استكمال مدة العقد؟ أوضح القانون هذه الجزئية بأن قرر بأنه من حيث الأصل لا ينتهي الإيجار الصحيح بموت المؤجر أو المستأجر، لكن مع ذلك إذا مات المستأجر فيجوز لورثته أن يطلبوا إنهاء هذا العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم، أو أصبحت ظروفهم تستلزم انتقالهم، وكذلك إذا تم عقد الإيجار لممارسة حرفة أو صناعة للمستأجر في المكان المؤجر، أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، أو زالت تلك الاعتبارات أو الحرفة أو الصنعة، جاز له أو لورثته طلب إنهاء العقد. وفي كل الأحوال يراعى التنبيه على المؤجر قبل شهر من الانتهاء. وحماية للطرف الأضعف في عقد الإيجار وهو المستأجر، فقد أجاز القانون للمستأجر أن يشترط في العقد أن يكون له حق إنهاء العقد في أي وقت، بينما لم يجز ذلك في حق المؤجر. فإذا اشترط المؤجر أن يكون له الحق في إنهاء العقد في أي وقت قبل انقضاء العقد بطل هذا الشرط ولا يؤثر البطلان على صحة العقد. من جهة أخرى يعد التجديد الضمني من أهم الأحكام المتعلقة بانتهاء العقد، ففي حالات كثيرة ينتهي عقد الإيجار ويظل المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة دون أن يعترض المؤجر على ذلك. ففي هذه الحالة اعتبر القانون أن عقد الإيجار متجدد ضمنيا بشروطه الأولى، على أن يستمر ذلك إلى وقت مطالبة المالك بانتهاء العقد، فبمجرد مطالبة المالك ينتهي العقد، لذلك لا يعتبر تجديدا ضمنيا للعقد استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد ثبوت تنبيه أحد الطرفين الآخر بالإخلاء.

0: من أحكام عقد الإيجار إخلاء العين المؤجرة بسبب انتهاء العقد. هناك ثلاث حالات يكون فيها لأحد الطرفين أن يطلب من الآخر إخلاء العين المؤجرة، وهي أولا حالة انتهاء العقد، ثانيا حالة قبل انتهاء العقد، وثالثا حالة عند حدوث هدم أو صيانة وترميم. والإلمام بالأحكام المتعلقة بهذه الحالات كما جاءت في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كفيل بأن يتجاوز المؤجر والمستأجر الكثير من الإشكاليات التي قد تواجههم عند حالة إخلاء العين المؤجرة، وذلك بطريق قانوني. وفي هذه الفقرة سنقتصر على الحالة الأولى، وهي إخلاء العين المؤجرة بسبب انتهاء العقد. قرر القانون أنه إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعليه إشعار الطرف الآخر قبل مدة معينة، فهي تقدر بثلاثة أشهر عند انتهاء العقد بالنسبة للمساكن، ومدة ستة أشهر بالنسبة لغيرها من المباني. وفي هذا منح مهلة كافية لكل طرف حتى يرتب وضعه ويدبر أموره، بحيث لا يجد الشخص نفسه فجأة في مواجهة أمر إخلاء فوري يرمي به وأسرته في العراء. كما أن المشتغل بعمل تجاري يحتاج إلى وقت أطول للبحث عن محل آخر، وهو ما جعل القانون يراعي هذه الحالات، وكذلك الحال بالنسبة للمؤجر. وفي توضيح تفاصيل ذلك أكد القانون على أن يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة، أو نهاية آخر يوم من مدة العقد. وأوضح القانون أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت، وفي هذا حرص واضح من القانون على حماية المستأجر من تعسف المؤجر. لكن بالمقابل فقد حرص القانون على عدم مضارة المؤجر في حقه، لذلك فقد أكد على أنه إذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجر فإن
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

0: حقا صدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. أخوتي الإيمان، رفعنا على حضراتكم أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هذه المكلا صوت حضرموت، ونستكمل ما تبقى من برنامج أنت والقانون.
1: ففي هذه الحالة اعتبر القانون أن عقد الإيجار متجدد ضمنيا بشروطه الأولى، على أن يستمر ذلك إلى وقت مطالبة المالك بانتهاء العقد. فبمجرد مطالبة المالك ينتهي العقد، لذلك لا يعتبر تجديدا ضمنيا للعقد استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد ثبوت تنبيه أحد الطرفين الآخر بالإخلال.

من أحكام عقد الإيجار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كفيل بأن يتجاوز المؤجر والمستأجر الكثير من الإشكاليات التي قد تواجههم عند حالة إخلاء العين المؤجرة، وذلك بطريق قانوني. وفي هذه الفقرة سنقتصر على الحالة الأولى، وهي إخلاء العين المؤجرة بسبب انتهاء العقد. قرر القانون أنه إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعليه إشعار الطرف الآخر قبل مدة معينة، فهي تقدر بثلاثة أشهر عند انتهاء العقد بالنسبة للمساكن، ومدة ستة أشهر بالنسبة لغيرها من المباني. وفي هذا منح مهلة كافية لكل طرف حتى يرتب وضعه ويدبر أموره، بحيث لا يجد الشخص نفسه فجأة في مواجهة أمر إخلاء فوري يرمي به وأسرته في العراء. كما أن المشتغل بعمل تجاري يحتاج إلى وقت أطول للبحث عن محل آخر، وهو ما جعل القانون يراعي هذه الحالات، وكذلك الحال بالنسبة للمؤجر. وفي توضيح تفاصيل ذلك أكد القانون على أن يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة، أو نهاية آخر يوم من مدة العقد.

0: أعزائنا المستمعين الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة نستكمل فيها ما بدأناه. حتى ذلك الحين لكم تحيات مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل محافظة حضرموت، ومني محدثكم المحامي مجدي بافطيم، ومن منفذ الحلقة سالم باللقدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الإرشادي الزراعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم ونحن في سادس نجوم فصل الخريف، وهو نجم الخبا، ويدخل هذا النجم نجم الخبا في الخامس من شهر سبتمبر وينتهي في السابع عشر من الشهر نفسه، وعدد أيامه 13 يوما، ويأتي كما قلنا في الترتيب السادس من نجوم فصل الخريف، وهي النعائم البلدة المرزم سهيل بعرق ثم نجم الخبا، وبعده يأتي آخر نجوم فصل الخريف ويسمى نجم الخيل. طبعا يتميز هذا النجم بالتقلبات الجوية، حيث تبدأ الأجواء بالتحسن والتغير من الأجواء الخريفية الحارة إلى الأجواء الشتوية، حيث يبدأ الإحساس بالبرودة وخاصة في ساعات الفجر الأولى. يعد نجم الخبا من نجوم الخير والغيث والرحمات في حضرموت، وخاصة في الهضاب والوديان القريبة من الساحل مثل مناطق يبعث ودوعا ووادي حجر. وعندما تسقط الأمطار في هذا النجم يتحسن النمو في النخيل ويزداد إنتاجه بإذن الله في موسم الإثمار والخريف. سعد الخبا نجم الخريف الذي يعلن تبدل الأجواء في حضرموت ويهيئ الأرض للموسم الشتوي. ويشير الدكتور أحمد العطاس من سدبة، أحد المهتمين بتقويم حساب النجوم في حضرموت، أن التغيرات في الأجواء عادة تبدأ بعد ظهيرة اليوم الأول من دخول هذا النجم نجم الخبا، فيما يغلب على أول يوم قدر من الاستقرار الجوي قبل أن تبدأ التحولات تدريجيا. ومن المظاهر الفلكية اللافتة خلال هذه الفترة تراجع طول النهار تدريجيا بمعدل يقارب نصف دقيقة إلى دقيقة يوميا، مع الاقتراب من تساوي الليل والنهار وصولا إلى ما يعرف بالاعتدال الخريفي. وفي نهاية فترة نجم خبا أو سعد الخبا تبدأ ملامح ما يعرف شعبيا بجنوة الأنواب بالظهور في المناطق المرتفعة في الريدة والمناطق المجاورة وفق الموروث المناخي والزراعي المتوارث في المنطقة، أي تبدأ أشجار العلب والسدر في التزهير للاستعداد لأفضل موسم لجني عسل السدر أو البغية. ومن أهم ما يميز هذا النجم سعد الخبا هو ارتباطه بموسم جديد للزراعة، وهو الموسم الشتوي الزراعي، حيث لا تقتصر أهمية هذا النجم على التغيرات الجوية، بل يرتبط كذلك ببدء موسم جديد من النشاط الزراعي، حيث يستعد المزارعون لزراعة عدد من المحاصيل التي تتناسب مع هذه الفترة، ومن أبرزها البرسيم الشتوي والذرة الشتوية والبصل والبامية والفلفل والورقيات والطماطم ومختلف أنواع الخضروات والبقوليات. وهكذا يظل نجم سعد الخبا واحدا من النجوم التي تختزن في الذاكرة الحضرمية الكثير من المعرفة الشعبية المتعلقة بالطقس والزراعة ودورة الحياة، إذ لم تكن النجوم عند الأجداد مجرد علامات في السماء، بل كانت تقويما طبيعيا يستدلون به على مواسم المطر والزراعة والبرد والحرارة وتغيرات الرياح. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، هنا ننصح شبابنا المزارعين بضرورة الحفاظ على الموروث الزراعي والتعرف على حساب التقويم الشبامي لحساب النجوم، وذلك كدليل للتقويم الزراعي ومعرفة المواسم الزراعية وما يصاحبها من التغيرات الجوية ومواعيد مواسم الأمطار والمواسم الزراعية.

إرشادات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نضع بين يديك أخي المزارع هذا السؤال، وهو: كيف تصبح مزارعا ناجحا في مزرعتك أو حديقة دارك ومنزلك؟ ولكي تحقق ذلك ينبغي عليك القيام بالأمور التالية: أولا، حب العمل الزراعي والإخلاص فيه، واعلم أن مهنة الزراعة مهنة ربانية كلها خير وأجر وقوت وأمان لك ولأسرتك ولمن حولك، ومصدر دخل مجزي ومربح بإذن الله. ثانيا، اسأل واجعل لك خلفية زراعية من المعلومات والمفاهيم والخبرات قبل بدء العمل في المزرعة والحديقة أو في مشروع زراعي، سواء كان نباتي أو حيواني. ثالثا، أهم عوامل النجاح في زيادة الإنتاج الزراعي هما التربة والمياه، لذلك احرص أن تزرع في تربة خصبة غنية بالمادة العضوية، واسقي بماء منخفض الملوحة حتى تحصد مزيد من الخضار والثمار. رابعا، لكي تحصل على نمو قوي للمزروعات في المزرعة والحديقة الزراعية المنزلية، احرص على إضافة الأسمدة العضوية المخمرة واخلطها جيدا بالتربة، ثم ازرع موسمك بأمان حتى تحصل على نمو قوي يتحمل ويقاوم الآفات الزراعية وتقلبات الأجواء المناخية. خامسا، احرص على الخدمة الزراعية المنتظمة وإضافة كل نوع من الأسمدة الكيماوية في التوقيت المناسب، وإزالة الحشائش وسقي المحصول والنباتات والأشجار بانتظام في الأسبوع مرة أو مرتين. سادسا، لا تلجأ مباشرة لاستخدام المبيدات الكيماوية لضررها المباشر على الإنسان والحيوان والبيئة، وعند استخدامها التزم بكافة التعليمات والتزم بفترة الأمان حتى تقي نفسك ومن حولك والمستهلكين لحصولك خطر الأثر المتبقي للمبيدات. سابعا، ابقى على تواصل مع أقرب مركز إرشادي أو مع المهندسين والفنيين والمختصين الزراعيين حتى تحصل على المعلومة والنصيحة السليمة لأي مشكلة قد تعترضك في المزرعة أو الحديقة أو الزراعة المنزلية. أخي المزارع الكريم، تعد الأشجار أحد أهم عناصر التوازن البيئي وركيزة أساسية في استقرار المناخ وحماية التربة والموارد المائية، وأن التعامل مع الغطاء الشجري ينبغي أن يقوم على الوعي والمسؤولية لما له من أثر مباشر على الحياة الزراعية والبيئية. وفي ظل التحديات البيئية وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، يبرز خطر التحطيب غير المنظم كأحد العوامل المؤثرة في تدهور البيئة واستنزاف الموارد. ومن الأثار البيئية للتحطيب الجائر نذكر ما يلي: تراجع الغطاء النباتي وزيادة التصحر، انجراف التربة وفقدان خصوبتها الزراعية، ارتفاع درجات الحرارة محليا وتغير المناخ، ضعف تغذية المياه الجوفية وانخفاض منسوبها، فقدان التنوع الحيوي واستقرار النظم البيئية. ولذلك ينبغي عليك أخي المزارع أن تتبع الإرشادات للحفاظ على الغطاء الشجري لضمان استدامة الموارد الطبيعية، حيث نوصي بما يلي: تجنب القطع العشوائي وغير المنظم للأشجار، الالتزام بالاستخدام الرشيد وفق الحاجة الفعلية، تعزيز زراعة الأشجار البديلة عند أي استغلال، حماية الأشجار الصغيرة وضمان نموها الطبيعي، نشر الوعي المجتمعي بأهمية الغطاء النباتي. كما يجب أن تدرك أخي المزارع أن الاستمرار في التحطيب غير المنضبط يؤدي إلى تدهور بيئي متسارع، خسائر زراعية ومائية طويلة الأمد، زيادة هشاشة النظم البيئية، بينما يسهم الوعي البيئي في الحفاظ على التوازن الطبيعي، دعم الاستدامة الزراعية وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

من العيادة البيطرية. إخواني المربين، إخواني مربي المواشي والأغنام، لرعاية أفضل وصحة وإنتاجية أعلى للثروة الحيوانية ضمن نظام الحظائر المفتوحة، يتوجب عليك اتباع الإرشادات التالية. يجب أن يكون موقع الحظائر آمن وبعيد عن مجاري السيول وتجميع مياه الأمطار. ضرورة توفر الظل والتهوية كافة، وأن يكون اتجاه الرياح مناسب. يجب أن تكون أرضية الحظيرة جافة، وأن يكون هناك تصريف جيد للمياه والمخلفات، أن تكون هناك مساحة مريحة لحركة الحيوان وتجنب الازدحام. توفر مياه نظيفة ومعالف ومشارف مظللة، إزالة المخلفات بانتظام للحد من الأمراض، تخصيص مكان لعزل الحيوانات المريضة بهدف متابعتها بيطريا. وعلى أي حال، فإن الحظيرة المصممة وفق أسس علمية تحسن كثيرا من راحة الحيوان وصحته وترفع كفاءة الإنتاج.

آفات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إخواني المهتمين بزراعة أشجار الليمون الحامض في أحواشهم ضمن الزراعات المنزلية، مما لا شك فيه بأن أكثر الأسر سوءا كان في الريف أو المدينة لا تخلو موائدهم الغذائية من توافر ثمار الليمون الحامض، بالإضافة إلى صنع ألذ الأنواع من العشار، مما لا شك فيه بأن أكثر الأسر سوءا كان في الريف أو المدينة لا تخلو موائدهم الغذائية من توافر ثمار الليمون الحامض، بالإضافة إلى صنع ألذ الأنواع من العشار بمختلف مسمياته. أخي المزارع، وللحصول على منتج نظيف من ثمار الليمون وقابل للاستهلاك الطازج أو للتصنيع، علينا الاهتمام ورعاية أشجار الليمون والتعرف على أهم الآفات الحشرية التي تصيبها وكيفية الوقاية ومكافحتها بالطرق الصحيحة، وهو الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه في فقرتنا هذه، حيث تصاب أشجار الليمون الحامض بالعديد من الآفات الحشرية. نذكر منها حشرة ذبابة الموالح السوداء، الحشرات القشرية، حذرة الأنفاق أو صانعة الأنفاق الورقية، البق الدقيقي، وكلب الموالح، بالإضافة إلى الكاروسات. وضمن حديثنا في هذه الفقرة نتكلم عن أضرار الحشرات القشرية على الليم الحامض. فالحشرات القشرية تعد من الآفات كثيرة الضرر بالمزارع، وينبغي العمل على التخلص منها فور اكتشافك لها كي تحد من الأضرار التي تسببها، إذ تلتصق القشريات الزاحفة بأوراق أو ساق النبات عند وصولها إليه، ومن ثم تفقد أرجلها، بعدها تبدأ في عمل ثقوب بواسطة فمها من أجل مص العصارة النباتية. وعلى هذا الأساس تشكل الحشرات القشرية أزمة لكل المزارعين والمهتمين بالنباتات، لأنها تبقى على قيد الحياة خلال الشتاء بالتغذي على أوراق وسيقان نبات، ثم تتكاثر وتنتقل لنبات آخر تتغذى عليه مع حلول الطقس الدافئ. أخي المزارع، عليك بالبحث عن العلامات الدالة على أضرار الحشرات القشرية، والتي من ضمنها اصفرار وتساقط أوراق النبات ومن ثم الأغصان والسيقان. يتبع ذلك تشقق لحاح الشجرة وخروج العصارة منه، وفي بعض الأحيان تتسبب في قتل النبات بالكامل. أما الضرر الأخطر فهو الإفراز اللزج الذي تخلفه تلك الحشرات على النبات، والمعروف باسم عسل المن، أو الذي ينمو عليه العفن الأسود مسببا تشكيل بقع قاتمة على الأوراق، مما يؤثر على قدرة النبات على امتصاص ضوء الشمس. أخي المزارع، أخي المهتم بزراعة ورعاية أشجار الليم الحامض، ولكي تحد من أضرار هذه الحشرات القشرية ننصح بالآتي: إزالة الأغصان والأوراق المصابة بالحشرات وحرقها بعيدا، وهذه الخطوة ضرورية في حالة الغسو الكبير للحشرات القشرية. أخي المهتم، إذا كانت الإصابة في بدايتها، يمكنك القضاء على الحشرات القشرية بفرك وقشط أماكن الإصابة باليد، تسليط تيار قوي من الماء الدافئ على أماكن تواجد مستعمرات الحشرات. أما المكافحة في الحقل فإنه عليك بالضرورة استخدام طريقة المكافحة الكيماوية عبر استخدام المبيدات الحشرية المتخصصة والمسموح بها لمكافحة هذه الآفة، وضرورة العودة واستشارة مهندسك الزراعي في منطقتك لإرشادك إلى الطرق الصحيحة عند استخدام المبيد.

الغذاء لا الدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ضمن فقرتنا اليوم نتناول الحديث عن فاكهة ذات قيمة غذائية وصحية كبيرة، ألا وهي ثمار البابايا أو الباباي، حيث تحتوي ثمار البابايا على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الفعالة التي تمنحها قيمة غذائية وطبية عالية. فمن فوائدها الغذائية أنها غنية بالفيتامينات، تعد مصدرا ممتازا لفيتامين سي الذي يغطي نسبة كبيرة من الاحتياج اليومي، إضافة إلى فيتامين A وفيتامين E وفيتامين B9، كما أنها غنية بالمعادن الأساسية حيث تحتوي على نسب جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى غناها بالألياف الغذائية إذ تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز شعور الشبع، كما تتميز بسعرات حرارية منخفضة تفيد لأنظمة ضبط الوزن لوفرة المياه الألياف. أما الفوائد الطبية فإنها تتمثل في الجوانب التالية: تعزيز صحة الجهاز الهضمي. تحتوي البابايا على إنزيم البابايين الذي يساعد على تفكيك البروتينات وسهولة هضمها، ويخفف من أعراض الانتفاخ والإمساك وقرحة المعدة. مضاد قوي للأكسدة، لوجود مادة الليكوبين والمركبات الفينولية التي تحارب الشوارد الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتصلب الشرايين. تقوية المناعة والجهاز المناعي ومقاومة العدوى بفضل وجود فيتامين سي وفيتامين اي. تحسين صحة القلب، حيث أن الألياف والبوتاسيوم والمضادات والأكسدة تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول وضغط الدم. دعم صحة البشرة والعينين والتقليل من علامات الشيخوخة وتضرر الجلد، تساهم في تخفيف التهابات المفاصل.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نصل إلى نهاية حلقة برنامج الأرض الطيبة لهذا اليوم. هذه تحيات المهندس سامي أحمد عشان والمهندس عبد سالم حمدان من الإعداد.

هذه المكلة صوت حضرموت رحيكم ونقدم لحضراتكم موجزا ختاميا من الأنباء. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي محمود الصبيحي سالم الخنبشي، بينما غاب بعذر عضو المجلس طارق صالح. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولون المعنيون أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التطورات الميدانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في ضوء التصعيد الإرهابي للميليشيات الحوثية وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم محمد الخنبشي خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات وسير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في مواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية والجهود المبذولة لتعزيز الموقف العسكري وتحقيق مزيد من التقدم.

بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة لاتصال مع وزير الدولة البريطانية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية وتداعياتها الإنسانية والأمنية وتهديداتها للملاحة الدولية. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس اجتماعا مشتركا ضم المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر ونائب المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد ركن عبد الناصر التميمي وقائد الشرطة العسكرية العقيد مراد باخلة وقائد الشرطة حماية المنشآت وحماية الشخصيات النقيب أيمن التركي لمناقشة أوضاع أسواق بيع القات العشوائية وانتشارها في عدد من الأحياء والمناطق السكنية بمدينة المكلا.